0: Et vos bateaux, tout le monde veut passer devant tout le monde. Et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle. C'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer les stress.
1: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
2: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
1: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوارة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
3: هذه الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
4: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
1: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية. إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
5: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
6: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
4: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
7: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
4: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
1: ريم راديو
2: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس الحكومة عزيز أغنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. بدعم من الاتحاد الأوروبي السنغال تعزز بمركزين جديدين لاستقبال المهاجرين غير النظاميين. برنامج الأغذية العالمي يعتزم مساعدة 600 ألف شخص خلال فترة الهزال في مالاوي. مطالبات حقوقية بكشف مصير صحفيين مختفيين في إقليم كابو ديلغادو بالموزمبيق. أهلا بكم من جديد. وسائل إعلام سنغالية أفادت بأن البلاد ستعزز بمركزين جديدين لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم واعتراضهم في البحر بكل من العاصمة داكار ومدينة سان لويس، وذلك بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وتندرج هذه البنيات التحتية في سياق شراكة عملياتية بغلاف مالي إجمالي قدره 35 مليون يورو و750 ألفا، استجابة لطلب السلطات السنغالية الرامي لتوفير مرافق ملائمة لضمان استقبال وتسجيل وتوجيه المهاجرين. نواصل جولتنا الإفريقية من مالاوي. يعتزم برنامج الأغذية العالمي تقديم مساعدات غذائية لنحو 600 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في أربعة أقاليم بالمنطقة الجنوبية للبلاد خلال فترة الهزال المقبلة الممتدة من أكتوبر 2026 إلى مارس 2027. نبقى في التفاصيل مع تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: الوكالة الأممية أفادت في تقرير حديث بأن تدخلها الطارئ سيستهدف سكان المقاطعات الأربع في وقت يتوقع أن يواجه فيه 2.6 مليون شخص مستويات حادة من الجوع. وشدد التقرير على أن توفير التمويل في الوقت المناسب ضروري لشراء المواد الغذائية وتخزينها مسبقا قبل تفاقم الاحتياجات. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى وجود عجز تمويلي يقدر ب 17 مليون دولار لتغطية استجابته خلال فترة الهزال، فضلا عن نقص تمويل بقيمة 96 مليون دولار لعملياته خلال الفترة الممتدة من غشت 2026 إلى يناير 2027. وحذر من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى توقيف مساعدات أساسية، موضحا أن نقص التمويل يهدد أيضا برامج التغذية المدرسية. وكشف البرنامج أن حالات سوء التغذية الحاد المتوسط أخذة في الارتفاع مع اقتراب فترة الهزال، في حين لا يتوقع أن تكفي مخزونات الأغذية العلاجية المتخصصة إلا إلى حدود شهر نوفمبر المقبل. ومنذ عام 2025 يدعم البرنامج وزارة الصحة والصرف الصحي في التصدي لسوء التغذية الحاد المتوسط، حيث استفاد من هذا الدعم أكثر من 145 ألف طفل وامرأة حاملا ومرضعة، فضلا عن أشخاص متعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية أو مصابين بالسل.
4: نختم من الموزمبيق. طلبت الشبكة الموزمبيقية للمدافعين عن حقوق الإنسان السلطات بتقديم توضيحات بشأن اختفاء صحفيين اثنين في إقليم كابو ديلغادو شمال البلاد الذي يشهد تمردا مسلحا منذ عام 2017. المنظمة أعربت في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري عن قلقها البالغ إزاء حالتي الصحفيين إبراهيم باروكو وإيرلاندو تشيسالي، داعية إلى فتح تحقيقات مستقلة ونشر نتائجها وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا. التقارير المرتبطة بالقضية أشارت إلى أن إبراهيم والمنشط في إذاعة بالما اختفى منذ أبريل 2020 بعدما أبلغ زملائه بأنه محاصر من قبل جنود، فيما فقد أثر إيرلاندو رئيس تحرير منصة بنكال نيوز في يناير 2025 وسط شهادات تفيد باقتياده من قبل رجال يرتدي بعضهم زيا عسكريا. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة مهمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش، التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: غيم راديو، غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
7: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية مستدامة.
6: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العالم.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل

0: إفريقيا للدياتلون، منافسة جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
1: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
2: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في سباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
0: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
3: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
0: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يبشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح الترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر.

0: الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
3: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
5: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
3: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
6: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة صار جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
7: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
3: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
8: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
9: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
10: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
8: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
11: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعالية أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
8: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: رئيس الحكومة عزيز أخنوشة استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: إنغميس نيم كورا، إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغميسن، غماب راديو. غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
5: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
4: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
7: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
8: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
3: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
9: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
3: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
3: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيج سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
11: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة مي قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
12: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في سباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كل شيء مزيان.
3: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
13: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
3: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
2: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
4: بمارينا سعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان سعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
14: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في سعيدية مارينا ميديترانيا.
4: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
15: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
16: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
4: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الحفاظ على نظافة مكان العمل من المظاهر الأساسية لكتعكس وعي الفرد وثقافته وسلوكه الحضاري. هي ماشي ممارسة يومية عادية كتهدف لإزالة الأوساخ وترتيب الأشياء، وإنما هي قيمة اجتماعية وتربوية كتعبر على احترام الفرد لذاته والآخرين وللمكان اللي كينتمي ليه، ومكان العمل كيمثل فضاء مشترك كيتقاسموا فيه الافراد المسؤوليات والواجبات والحقوق، لذلك المحافظه على نظافته مسؤوليه جماعيه كتبدا بسلوك الفرد وكتنتهي بثقافه كل المنتمين للمؤسسه. لذلك حرص الفرد على نظافه مكان عمله كيعكس سلوك راقي، لانه كيجمع ما بين الانضباط والاحترام والاحساس بالمسؤوليه. فالفرد كيقضي جزء مهم من حياته في مكان العمل، لذلك نظافة هذا المكان كتأثر بصورة مباشرة في حالته النفسية وقدرته على أداء مهامه. فالمكان نظيف والمنظم كيبعث على الراحة والطمأنينة وكيقلل من مصادر التوتر والفوضى. أما المكان الغير منظم واللي فيه بقايا الأكل مثلا وبعض الأوراق المبعثرة كيعطي الشعور بالضيق وعدم الارتياح، ويمكن يأثر على العاملين ويعطي صورة سلبية للزوار وأيضا المستفيدين من خدمات المؤسسة. والنظافة ماشي مسألة شكلية، هي عنصر مهم في توفير بيئة عمل صحية ومحفزة على الإنتاج والعطاء، وكتمثل المحافظة على نظافة مكان العمل امتداد للقيم اللي كيتربى عليها الفرد من الطفولة ديالو. فالأسرة والمدرسة عندهم دور أساسي في التربية على قيم النظافة والنظام واحترام الممتلكات العامة، وملي كيتعلم الطفل يوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها وكيحافظ على أدواته ومحيطه كيكتسب تدريجيا الإحساس بالمسؤولية تجاه الفضاء المشترك. ومع انتقاله لمراحل التعليم والعمل كتصبح هذه السلوكيات جزء من شخصيته وممارساته اليومية. وهكذا فالنظافة ما كتكونش سلوك مفروض من الخارج، وإنما كتصبح قناعة داخلية كتعبر على مستوى التربية والوعي. والمحافظة على نظافة مكان العمل كترتبط أيضا باحترام الآخرين، من اللي كيحرص الموظف أو العامل أو الأستاذ أو طالب على ترك المكان نظيف بعد استخدامه، فهنا كيكون كيراعي الأفراد اللي غيستخدموا المكان من بعده. وهذا السلوك البسيط كيحمل رسالة أخلاقية مهمة، مفادها أن الفرد كيعيش ضمن المجموعة وماشي وحده، وأن تصرفاته عندها تأثير على راحة الآخرين. وإلقاء النفايات في غير أماكنها أو ترك الأدوات مبعثرة أو إهمال المرافق المشتركة اللي ضروري الحفاظ على نظافتها كيدل على عدم الاكتراث بحقوق الآخرين، وكيعكس أيضا ضعف الشعور بالمسؤولية الاجتماعية. وكتجلى أهمية هذه القيمة في المحافظة على الصحة والسلامة. فالنظافة المنتظمة كتساعد على الحد من تراكم النفايات والغبار والمواد اللي ممكن تسبب في أضرار صحية. وفي بعض أماكن العمل يقدر يكون الإهمال في النظافة سبب في وقوع حوادث أو عرقلة حركة الأفراد، خصوصا في المؤسسات الصناعية وفي المختبرات والمستشفيات والمطاعم وغيرها من البيئات اللي كتطلب معايير عالية من النظافة والسلامة. على هذا الأساس الاهتمام بالنظافة كيجسد الرقي في الأخلاق، وكيمثل أيضا إجراء وقائي كيحمي صحة الأفراد وسلامتهم. ومن الجوانب الاجتماعية المهمة أن السلوك الفردي في مجال النظافة يمكن يتحول لثقافة جماعية، وإذا التزم الجميع كيصبح هذا السلوك عادة عامة وكيشجع الآخرين. وإذا شاع الإهمال يقدر يتولد شعور بأن المحافظة على النظافة هي من مسؤولية شخص آخر، الأمر اللي يقدر يؤدي لانتشار الفوضى. لذلك بناء ثقافة النظافة داخل مكان العمل خاص مشاركة الجميع وعدم حصر المسؤولية في عمال النظافة، لأن دورهم ما كيعنيش إعفاء بقية الأفراد من مسؤولياتهم عن هذا السلوك اليومي. هنا كتبرز أهمية التربية على المسؤولية الجماعية. فالمؤسسات كتوضع حاويات للنفايات، ولكن خاص تعمل على بناء وعي كيجعل كل فرد شريك في المحافظة على البيئة الداخلية. ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تشجيع المبادرات الفردية والجماعية حتى يلتزم الجميع بالنظافة والنظام. فالمحافظة على نظافة مكان العمل يمكن تكون مدخل لتعزيز الوعي البيئي، خاصة من خلال ترشيد استهلاك الورق والماء والطاقة وفرز النفايات والحد من المنتجات ذات الاستخدام الواحد. وبهذه الطريقة كيصبح مكان العمل فضاء لتعود الأفراد على السلوك البيئي المسؤول، وهو أمر كيتجاوز حدود المؤسسة وكيأثر في الحياة اليومية والمجتمع بصورة عامة. فالرقي الحقيقي لا يقاس بطريقة حديث الفرد أو المظهر الخارجي الخارجي ديالو أو مستواه العلمي والمهني، وإنما بسلوكياته اليومية البسيطة. ومن بين هذه السلوكيات احترام الفضاءات والمحافظة على نظافتها. ويمكن يكون الفرد متفوق في العمل ديالو، ولكن إذا كان كيخلي وراه الفوضى والنفايات وما كيهتمش بالحفاظ على المرافق المشتركة، فهذا الأمر كيكشف عن جانب من السلوكيات اللي كتحتاج للتقويم. وفي المقابل الفرد اللي كيحرص على ترتيب مكانه وتجنب إزعاج الآخرين وكيحافظ على الممتلكات المشتركة كيقدم صورة إيجابية على شخصيته وتربيته ووعيه الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
2: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية مستدامة.
1: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
1: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: إنغميز نيم كورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو.
3: ريم راديو،
0: ريم راديو.
6: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
3: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: رئيس الحكومة عزيز أغنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
3: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش، كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
4: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
2: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
5: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
2: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزال عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
7: الحمد لله السباق كان جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
8: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كل شيء مزيان.
2: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
9: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
2: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: بمارينا السعيدية أصدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود

0: أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد الشرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
1: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة صارت جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
2: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
0: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
1: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
0: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
2: غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: العلاقات بيلاترال كي سون دي رولاسيون فورت.
0: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: مرحبا بكم مستمعينا في جولة جديدة مع أخبار الاقتصاد، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. نبدأ نشرتنا بقراءة في العناوين. الب... البنك الدولي، المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية. بنك إفريقيا، ارتفاع الناتج الصافي البنكي الموطد ب 10.5 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026. إلى زامبيا، الرئيس هيشيليما يتعهد بمضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال حفل تنصيبه لولاية ثانية. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. وكما ذكرنا في العناوين، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. أوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة ما بين 2015 و2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار، تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية. أشار التقرير إلى المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. ونكمل جولتنا مع مجموعة بنك أفريقيا. بلغ الناتج الصافي البنكي الموطد لمجموعة بنك أفريقيا 10.5 مليار درهم عند متن النصف الأول من سنة 26 و2000، مسجلا نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح البنك في بلاغ حول مؤشراته المالية أن الناتج الصافي البنكي الاجتماعي تراجع بنسبة 2% ليبلغ 5.3 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن ودائع الزبناء خارج عمليات إعادة الشراء للمجموعة بلغت 286 مليار درهم، مسجلات ارتفاعا بنسبة 4.1% مقارنة بمتن دجنبر 2025. قاريا، أدى رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية في لوساكا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، متعهدا بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة ما بين 2026 و2031، وذلك عقب إعادة انتخابه في الانتخابات العامة التي جرت في 13 من غشت الماضي. وقال هيشيليما في خطاب تنصيبه: سننتقل خلال هذه الولاية من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد، بما يتيح لعدد أكبر من المواطنين تحقيق مداخيل، وهدفنا هو مضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال السنوات 5 المقبلة. وتخرج زامبيا ثاني أكبر منتج للنحاس في إفريقيا بالكاد من أزمة اقتصادية حادة تميزت بتخلفها عن سداد ديونها السيادية في عام 2020 في ذروة جائحة كوفيد-19. بهذا نصل مستمعينا لنهاية جولتنا الاقتصادية، دمتم في أمان الله.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: عربي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر
1: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. سلوك المواطن.
2: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
5: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون. منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
7: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
8: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
4: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.

0: كأس إفريقيا للدويتلون بالمغرب.
1: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدويتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره إلى القاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكالات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها تنعقد الدورة 19 لموسم طنطان ما بين 3 و7 أكتوبر بمدينة طنطان في موعد يجدد الاحتفاء بالتراث الثقافي اللامادي للرحل. بلاغ للمنظمين أفاد أن الموسم الذي ينعقد تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأدرجته منظمة اليونسكو عام 2008 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية يشكل رمزا حيا لغنى وتنوع التقاليد الصحراوية والحسانية. وتنخرط هذه الدورة التي تحمل شعار موسم طنطان تراث إنساني وجسر للتبادل الثقافي، تنخرط في دينامية تتمين هذا الإرث وتقاسمه والانفتاح عليه. قرر المركز السينمائي المغربي إعادة برمجة الدورة 26 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة خلال شهر مارس 2027 بدلا من الفترة التي كان مقررا تنظيمها فيها ما بين 23 و31 أكتوبر المقبل. المركز أفاد في بلاغ أن القرار جاء استجابة للطلبات والمقترحات التي تقدمت بها عدد من المنظمات المهنية والفاعلين في قطاع الصناعة السينمائية والداعية لتأجيل موعد تنظيم الدورة. وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار المقاربة التشاركية التي يعتمدها المركز السينمائي المغربي في علاقته مع مختلف مكونات القطاع وحرصه المتواصل على الإنصات إلى انتظارات المهنيين والتفاعل مع مقترحات منظماتهم المهنية والتمثيلية. يحط مهرجان الفادو الرحالة بالرباط للسنة التاسعة على التوالي يومي 10 و11 شتنبر الجاري من مسرح الوطني محمد الخامس تحت شعار الفادو أحياء لشبونة. وتواصل هذه التظاهرة المتنقلة المخصصة للتعريف بموسيقى الفادو والثقافة البرتغالية توسعها على الصعيد الدولي، وتحتفي هذه السنة بدورتها العالمية 16 حيث تحط الرحال في 21 مدينة كبرى في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. نهاية محطاتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: رئيس الحكومة عزيز أغنوشه استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
6: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
5: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
3: غيم راديو.
2: غيم راديو.
3: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور.
7: ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
2: ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
8: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
9: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
1: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
10: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
1: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
3: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
4: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
3: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
5: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة صارت جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
6: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
3: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، أهم الأخبار في عناوينه. بجهة فاس مكناس، الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالرشيدية تصدق على مجموعة من المشاريع التنموية. وبمراكش سفي اختتام الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع. نستهل هذا الموعد من جهة فاس مكناس، حيث أعلنت الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية عن الشروع ابتداء من اليوم في الممارسة الفعلية لاختصاصات المجموعة، في خطوة تشكل محطة تنظيمية مهمة في مسار إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز حكمة العرض الصحي على صعيد الجهة. وأوضحت الإدارة العامة للمجموعة في بلاغ لها أن هذه الانطلاقة تندرج في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وستعمل المجموعة الصحية الترابية فاس مكناس في هذا الإطار على توحيد وتنسيق وتدبير كافة المؤسسات الصحية العمومية التابعة لمجالها الترابي وفق مقاربة تقوم على التكامل والتعاضد في استعمال الموارد المتاحة بين مختلف مستويات الرعاية الصحية. إلى إقليمية الرشيدية، حيث صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على 35 مشروعا في مجال ريادة الأعمال بكلفة إجمالية تبلغ 2,862,216 درهما. تساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 2,575,993 درهما. وتندرج هذه المشاريع التي تمت دراستها والمصادقة عليها خلال اجتماع ترأسه الكاتب العام لولاية جهة درعا تفيلالتا الحبيب العالمي في إطار مواصلة تنزيل البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ولا سيما محور ريادة الأعمال. نواصل جولتنا من مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوعي والانخراطي الجماعي. عبد اللطيف بن طالب.
1: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
2: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
3: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
1: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
4: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
1: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطور.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله صراحة.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: إن غميسني بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين انغميسن قماب راديو.
0: ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نغولاسيون بيلاتيرال كي سون دي غولاسيون
4: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزال عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون. منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
6: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
7: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في سباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داس كل شيء مزيان.
1: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب.

0: مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة بها. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في موعد جديد من النشرة الإيكولوجية، ونبدأ بقراءة في العناوين. استثمار يفوق 350 مليون درهم لتثمين المياه العادمة المعالجة بمدينة تازة. السعودية تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه في شهر دجنبر المقبل. رواندا أوغندا تجربة تتبع الغوريلا الجبلية تتصدر تصنيفا لأفضل تجارب الحياة البرية في العالم. إلى التفاصيل، وفي بداية جولتنا، تم رصد استثمار بقيمة 353 مليون درهم من أجل تزويد مدينة تازة بمحطة جديدة لمعالجة المياه العادمة كبنية تحتية استراتيجية تروم تعزيز القدرات المحلية في مجال المعالجة وتحسين جودة المياه المصرفة وفتح آفاق إعادة استعمالها، لا سيما من خلال إحداث معالجة ثلاثية. تفاصيل أوفى مع إسماعيل المالكي.
2: هذا المشروع الذي أطلقته الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس في إطار برنامج التطهيري الصائل لمدينة تازة، يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية المخصصة لمعالجة المياه العادمة وتحسين جودة المياه المصرفة مع تثمين الموارد المائية من خلال إعادة استعمال المياه المعالجة. وحسب طلب عروض أطلقته الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس، يشمل المشروع شطرين ثابتين يتعلقان بإنجاز محطة معالجة المياه العادمة واستغلالها لمدة 5 سنوات. ويهم الشطر الأول تصميم وإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة تعتمد تقنية الحمأة المنشطة منخفضة الحمولة بطاقة معالجة تبلغ 20,198 مترا مكعبا في اليوم. كما ستتضمن هذه المنشأة وحدة للمعالجة الثلاثية من شأن تحسين جودة المياه المعالجة بشكل أكبر بهدف إعادة استعمالها بطاقة تصل إلى 2000 متر مكعب في اليوم. أما الشطر الثاني من المشروع فيتعلق باستغلال وصيانة محطة معالجة المياه العادمة لمدة 5 سنوات، حيث ستتيح هذه المرحلة ضمان السير المنتظم لمختلف المنشآت والحفاظ على أدائها وفق المتطلبات التقنية والبيئية المنصوص عليها في إطار المشروع.
1: في خبر آخر، تستضيف المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 14 و16 من دجنبر المقبل بجدة النسخة الخامسة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه 2026، الذي سيجمع قادة وصناع سياسات ومستثمرين ومبتكرين وباحثين ومتخصصين من مختلف مجالات قطاع المياه لربط الابتكار بالاستثمار والتطبيق وتوسيع شراكات الدولة في مواجهة تحديات المياه. ويستقطب المؤتمر أزيد من 10,000 مشارك يمثلون أكثر من 140 دولة بمشاركة 250 متحدثا، فيما يضم المعرض المصاحب أكثر من 150 علامة تجارية عالمية. وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن المؤتمر سيجمع عددا من الصناديق ومؤسسات التمويل والبنوك إلى جانب المستثمرين ومقدمي خدمات المياه وقادة الصناعة والتقنية لربط التمويل بالحلول واحتياجات التطبيق ودعم توجيه رؤوس الأموال وتوسيع نطاق تنفيذ الحلول والتقنيات. ودوليا، تصدرت تجربة تتبع الغوريلا الجبلية في رواندا وأوغندا تصنيف أبرز التجارب العالمية لمشاهدة الحيوانات البرية وفق مؤشر تجارب الحياة البرية بحصولها على 90 نقطة من أصل 100. ويصنف المؤشر 30 تجربة حول العالم لمشاهدة الحيوانات في بيئاتها الطبيعية استناداً.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
5: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
7: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
8: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية مستدامة.
7: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة

0: حي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
5: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
6: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
4: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
7: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
4: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
8: بمارينا سعيدية أصدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان سعيدية سينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
9: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في سعيدية مارينا ميديترانيا.
8: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
10: هذه الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
11: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
8: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
8: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
2: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
4: العداءان المغربيان محمد النمسي وغيزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيج سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
12: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة مي قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الاول.
13: انا فرحانه بزاف بالفوز ديالي في سباق كاس افريقيا للدواتلون ديستانس اولمبيك في مدينه طنجه. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
4: هذه المنافسات جرت بمشاركه عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
14: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
4: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
2: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكسي حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قسعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يبشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح الترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلة من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
18: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
19: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
20: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز أكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
21: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde sait un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: رئيس الحكومة عزيز أغنوشه استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: رئيس الحكومة عزيز أغنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
4: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
3: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أغنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
6: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخة الثانية وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مرة كتلاقى معهم.
7: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صورة.
5: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
8: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
5: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بمارينا سعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان سعيدية سينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
10: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في سعيدية مارينا ميديترانيا.
9: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
11: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
12: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
9: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
3: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نموذج جديد مخصص لتحويل الكلام إلى نص يحمل اسم جيميناي ترانسكرايب. وبحسب الشركة فإن النموذج الجديد الذي سيحل محل شريب 3 يوفر قدرة على استيعاب السياق بعمق مع ميزة للتعرف التلقائي على اللغة، مؤكدة أنه الأكثر دقة ضمن نماذج النسخ الصوتي التي طورتها حتى الآن. الميزة الجديدة ستكون متاحة للمستخدمين عبر منصة جوجل أنتي جرافيتي وكذلك عبر تطبيق جيميناي على نظام ماكوس. هذه الميزة ستتوفر لاحقا على متصفح كروم، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من خاصية التحدث للكتابة Talk to Type في أي حقل نصي على الويب.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما. غيم راديو.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
5: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
4: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
6: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
8: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش، كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
9: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
3: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
10: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
3: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو.

غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. بدعم من الاتحاد الأوروبي، السنغال تعزز بمركزين جديدين لاستقبال المهاجرين غير النظاميين. برنامج الأغذية العالمي يعتزم مساعدة 600 ألف شخص خلال فترة الهزال في مالاوي. مطالبات حقوقية بكشف مصير صحفيين مختفيين في إقليم كابو ديلغادو بالموزمبيق. أهلا بكم من جديد. وسائل إعلام سنغالية أفادت بأن البلاد ستعزز بمركزين جديدين لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم واعتراضهم في البحر بكل من العاصمة داكار ومدينة سان لويس، وذلك بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وتندرج هذه البنيات التحتية في سياق شراكة عملياتية بغلاف مالي إجمالي قدره 35 مليون يورو و750 ألفا، استجابة لطلب السلطات السنغالية الرامي لتوفير مرافق ملائمة لضمان استقبال وتسجيل وتوجيه المهاجرين. نواصل جولتنا الإفريقية من مالاوي. يعتزم برنامج الأغذية العالمي تقديم مساعدات غذائية لنحو 600 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في أربعة أقاليم بالمنطقة الجنوبية للبلاد خلال فترة الهزال المقبلة الممتدة من أكتوبر 2026 إلى مارس 2027. نبقى في التفاصيل مع تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: الوكالة الأممية أفادت في تقرير حديث بأن تدخلها الطارئ سيستهدف سكان المقاطعات الأربع في وقت يتوقع أن يواجه فيه 2.6 مليون شخص مستويات حادة من الجوع. وشدد التقرير على أن توفير التمويل في الوقت المناسب ضروري لشراء المواد الغذائية وتخزينها مسبقا قبل تفاقم الاحتياجات. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى وجود عجز تمويلي يقدر ب 17 مليون دولار لتغطية استجابته خلال فترة الهزال، فضلا عن نقص تمويل بقيمة 96 مليون دولار لعملياته خلال الفترة الممتدة من غشت 2026 إلى يناير 2027. وحذر من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى توقيف مساعدات أساسية، موضحا أن نقص التمويل يهدد أيضا برامج التغذية المدرسية. وكشف البرنامج أن حالات سوء التغذية الحاد المتوسط أخذة في الارتفاع مع اقتراب فترة الهزال، في حين لا يتوقع أن تكفي مخزون

0: الحلزونات اللغذية العلاجية المتخصصة إلا إلى حدود شهر نوفمبر المقبل. ومنذ عام 2025 يدعم البرنامج وزارة الصحة والصرف الصحي في التصدي لسوء تغذية الحاد المتوسط، حيث استفاد من هذا الدعم أكثر من 145 ألف طفل وامرأة حاملا ومرضعة، فضلا عن أشخاص متعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية أو مصابين بالسل.
1: نختم من الموزمبيق. طلبت الشبكة الموزمبيقية للمدافعين عن حقوق الإنسان السلطات بتقديم توضيحات بشأن اختفاء صحفيين اثنين في إقليم كابو ديلغادو شمال البلاد الذي يشهد تمردا مسلحا منذ عام 2017. المنظمة أعربت في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري عن قلقها البالغ إزاء حالتي الصحفيين إبراهيم باروكو وإيرلاندو تشيسالي، داعية إلى فتح تحقيقات مستقلة ونشر نتائجها وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا. التقارير المرتبطة بالقضية أشارت إلى أن إبراهيم والمنشط في إذاعة بالما اختفى منذ أبريل 2020 بعدما أبلغ زملائه بأنه محاصر من قبل جنود، فيما فقد أثر إيرلاندو رئيس تحرير منصة بنكال نيوز في يناير 2025 وسط شهادات تفيد باقتياده من قبل رجال يرتدي بعضهم زيا عسكريا. بهذا نصل وإياكم مستمعين إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: الخبر من المصدر.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزال عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون. منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
4: الحمد لله السباق كان جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
5: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في سباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
3: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
6: هذه الدورة تتميز عن باب

0: بطلون بالمغرب.
1: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.

0: في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: رئيس الحكومة عزيز أخنوشة استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل إنغميسن قماب راديو غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
5: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
4: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
6: هذه الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
7: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
4: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 26 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يبشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
10: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
4: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
11: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخة الثانية وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مرة كتلاقى معهم.
12: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صورة.
1: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
13: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
1: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
14: relations bilatérales qui sont des relations fortes.
4: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزال عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
16: الحمد لله السباق كان جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة مي قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
17: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
1: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
18: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
1: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
0: غيم راديو،
15: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
19: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الحفاظ على نظافة مكان العمل من المظاهر الأساسية لكتعكس وعي الفرد وثقافته وسلوكه الحضاري. هي ماشي ممارسة يومية عادية كتهدف لإزالة الأوساخ وترتيب الأشياء، وإنما هي قيمة اجتماعية وتربوية كتعبر على احترام الفرد لذاته والآخرين وللمكان اللي كينتمي ليه. ومكان العمل كيمثل فضاء مشترك كيتقاسموا فيه الأفراد المسؤوليات والواجبات والحقوق، لذلك المحافظة على نظافته مسؤولية جماعية كتبدأ بسلوك الفرد وكتنتهي بثقافة كل المنتمين للمؤسسة. لذلك حرص الفرد على نظافة مكان عمله كيعكس سلوك راقي، لأنه كيجمع ما بين الانضباط والاحترام والإحساس بالمسؤولية. فالفرد كيقضي جزء مهم من حياته في مكان العمل، لذلك نظافة هذا المكان كتأثر بصورة مباشرة في حالته النفسية وقدرته على أداء مهمه. فالمكان نظيف ومنظم كيبعت على الراحة والطمأنينة وكيقلل من مصادر التوتر والفوضى. أما المكان الغير منظم واللي فيه بقايا الأكل مثلا وبعض الأوراق المبعثرة كيعطي الشعور بالضيق وعدم الارتياح، ويمكن يأثر على العاملين ويعطي صورة سلبية للزوار وأيضا المستفيدين من خدمات المؤسسة. والنظافة ماشي مسألة شكلية، هي عنصر مهم في توفير بيئة عمل صحية ومحفزة على الإنتاج والعطاء، وكتمثل المحافظة على نظافة مكان العمل امتداد للقيم اللي كيتربى عليها الفرد من الطفولة دياله. فالأسرة والمدرسة عندهم دور أساسي في التربية على قيم النظافة والنظام واحترام الممتلكات العامة، وملي كيتعلم الطفل يوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها وكيحافظ على أدواته ومحيطه كيكتسب تدريجيا الإحساس بالمسؤولية تجاه الفضاء المشترك. ومع انتقاله لمراحل التعليم والعمل كتصبح هذه السلوكيات جزء من شخصيته وممارساته اليومية. وهكذا فالنظافة ما كتكونش سلوك مفروض من الخارج، وإنما كتصبح قناعة داخلية كتعبر على مستوى التربية والوعي. والمحافظة على نظافة مكان العمل كترتبط أيضا باحترام الآخرين، من اللي كيحرص الموظف أو العامل أو الأستاذ أو طالب على ترك المكان نظيف بعد استخدامه، فهنا كيكون كيراعي الأفراد اللي غيستخدموا المكان من بعده. وهذا السلوك البسيط كيحمل رسالة أخلاقية مهمة، مفادها أن الفرد كيعيش ضمن المجموعة وماشي وحده، وأن تصرفاته عندها تأثير على راحة الآخرين. وإلقاء النفايات في غير أماكنها أو ترك الأدوات مبعثرة أو إهمال المرافق المشتركة لضروري الحفاظ على نظافتها كيدل على عدم الاكتراث بحقوق الآخرين، وكيعكس أيضا ضعف الشعور بالمسؤولية الاجتماعية الاجتماعية، وكتجلى أهمية هذه القيمة في المحافظة على الصحة والسلامة. فالنظافة المنتظمة كتساعد على الحد من تراكم النفايات والغبار والمواد اللي ممكن تسبب في أضرار صحية. وفي بعض أماكن العمل يقدر يكون الإهمال في النظافة سبب في وقوع حوادث أو عرقلة حركة الأفراد، خصوصا في المؤسسات الصناعية وفي المختبرات والمستشفيات والمطاعم وغيرها من البيئات اللي كتطلب معايير عالية من النظافة والسلامة. على هذا الأساس الاهتمام بالنظافة كيجسد الرقي في الأخلاق، وكيمثل أيضا إجراء وقائي كيحمي صحة الأفراد وسلامتهم. ومن الجوانب الاجتماعية المهمة أن السلوك الفردي في مجال النظافة يمكن يتحول لثقافة جماعية، وإذا التزم الجميع كيصبح هذا السلوك عادة عامة وكيشجع الآخرين. وإذا شاع الإهمال يقدر يتولد شعور بأن المحافظة على النظافة هي من مسؤولية شخص آخر، الأمر اللي يقدر يؤدي لانتشار الفوضى. لذلك بناء ثقافة النظافة داخل مكان العمل خاص مشاركة الجميع وعدم حصر المسؤولية في عمال النظافة، لأن دورهم ما كيعنيش إعفاء بقية الأفراد من مسؤولياتهم عن هذا السلوك اليومي. هنا كتبرز أهمية التربية على المسؤولية الجماعية. فالمؤسسات كتوضع حاويات للنفايات، ولكن خاص تعمل على بناء وعي كيجعل كل فرد شريك في المحافظة على البيئة الداخلية. ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تشجيع المبادرات الفردية والجماعية حتى يلتزم الجميع بالنظافة والنظام. فالمحافظة على نظافة مكان العمل يمكن تكون مدخل لتعزيز الوعي البيئي، خاصة من خلال ترشيد استهلاك الورق والماء والطاقة وفرز النفايات والحد من المنتجات ذات الاستخدام الواحد. وبهذه الطريقة كيصبح مكان العمل فضاء لتعود الأفراد على السلوك البيئي المسؤول، وهو أمر كيتجاوز حدود المؤسسة وكيأثر في الحياة اليومية والمجتمع بصورة عامة. فالرقي الحقيقي لا يقاس بطريقة حديث الفرد أو المظهر الخارجي دياله أو مستواه العلمي والمهني، وإنما بسلوكياته اليومية البسيطة. ومن بين هذه السلوكيات احترام الفضاءات والمحافظة على نظافتها. ويمكن يكون الفرد متفوق في العمل دياله، ولكن إذا كان كيخلي وراه الفوضى والنفايات وما كيهتمش بالحفاظ على المرافق المشتركة، فهذا الأمر كيكشف عن جانب من السلوكيات اللي كتحتاج للتقويم. وفي المقابل الفرد اللي كيحرص على ترتيب مكانه وتجنب إزعاج الآخرين وكيحافظ على الممتلكات المشتركة كيقدم صورة إيجابية على شخصيته وتربيته ووعيه الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: رئيس الحكومة عزيز أغنوشه استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
6: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
5: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
7: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
8: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
5: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح الترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مرحبا بكم مستمعينا في جولة جديدة مع أخبار الاقتصاد، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. نبدأ نشرتنا بقراءة في العناوين. البنك الدولي: المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية. بنك إفريقيا: ارتفاع الناتج الصافي البنكي الموطد ب 10.5 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026. إلى زامبيا: الرئيس هيشيليما يتعهد بمضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال حفل تنصيبه لولاية ثانية. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وكما ذكرنا في العناوين، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. أوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة ما بين 2015 و2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار، تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية. أشار التقرير إلى المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. ونكمل جولتنا مع مجموعة بنك أفريقيا. بلغ الناتج الصافي البنكي الموطد لمجموعة بنك أفريقيا 10.5 مليار درهم عند متن النصف الأول من سنة 26 و2000، مسجلا نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح البنك في بلاغ حول مؤشراته المالية أن الناتج الصافي البنكي الاجتماعي تراجع بنسبة 2% ليبلغ 5.3 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن ودائع الزبناء خارج عمليات إعادة الشراء للمجموعة بلغت 286 مليار درهم، مسجلات ارتفاعا بنسبة 4.1% مقارنة بمتن دجنبر 2025. قاريا أدى رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية في لوساكا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات متعهدا بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة ما بين 2026 و2031 وذلك عقب إعادة انتخابه في الانتخابات العامة التي جرت في 13 من غشت الماضي. وقال هيشيليما في خطاب تنصيبه: سننتقل خلال هذه الولاية من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد بما يتيح لعدد أكبر من المواطنين تحقيق مداخيل، وهدفنا هو مضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال السنوات 5 المقبلة. وتخرج زامبيا ثاني أكبر منتج للنحاس في إفريقيا بالكاد من أزمة اقتصادية حادة تميزت بتخلفها عن سداد ديونها السيادية في عام 2020 في ذروة جائحة كوفيد-19. بهذا نصل مستمعينا لنهاية جولتنا الاقتصادية، دمتم في أمان الله.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر
1: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجا إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يبشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية.

0: والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: العدائان المغربيان محمد النمسي وغيزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
4: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة مي قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
5: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
3: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
6: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
3: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: إنغميز نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزيل إنغميزن، غماب راديو.
7: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطور.
9: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
10: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
3: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
11: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
3: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
12: إذاعة
1: راديو.
12: الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
3: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو،
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
13: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية مستدامة.
7: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو.
7: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
14: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
7: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
15: هذه الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة صارت جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
16: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
7: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
12: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوشه استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم.
18: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. أكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
17: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو
17: المصداقية والخبر اليقين
0: ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
18: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
0: غيم راديو.
17: أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
17: الأخبار على مدار الساعة.
3: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
9: استفدت بزاف ديال الحوايج. كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج, كيفاش انك تهضر مع الناس, كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش, كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
10: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
3: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
11: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية, ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر, حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
3: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع, برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
17: غيم راديو, الخبر من المصدر.
3: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون, وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن, ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة, كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
17: غيم راديو, إذاعة الأخبار المغربية.
19: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات, كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين, الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر, ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات, حيت ما كيكونش غير راسو, كيكونوا مع والديه ربما اصدقاء ديالو ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال للسياره ديالو ويرد البال للطريق, يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين, ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
20: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف, وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع, ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه, لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا, وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
21: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان كيكون الانسان يلا فايق نشيط, وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه, عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا, كيكون شويه ديال التعب, كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
22: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer les stress.
4: الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نموذج جديد مخصص لتحويل الكلام إلى نص يحمل اسم جيميناي ترانسكرايب. وبحسب الشركة فإن النموذج الجديد الذي سيحل محل شريب 3 يوفر قدرة على استيعاب السياق بعمق مع ميزة للتعرف التلقائي على اللغة، مؤكدة أنه الأكثر دقة ضمن نماذج النسخ الصوتي التي طورتها حتى الآن. الميزة الجديدة ستكون متاحة للمستخدمين عبر منصة جوجل أنتيغرافيتي وكذلك عبر تطبيق جيميناي على نظام ماكوس. هذه الميزة ستتوفر لاحقا على متصفح كروم بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من خاصية التحدث للكتابة Talk to Type في أي حقل نصي على الويب.
2: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
3: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية مستدامة.
2: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
0: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
6: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
2: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
7: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة صارت جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
8: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
2: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: رئيس الحكومة عزيز أغنوشة استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
3: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة بها. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلتام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع قيادات نسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
4: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
8: الحمد لله السباق كان جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة مي قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
9: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كل شيء مزيان.
4: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
10: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
4: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: Nos relations bilatérales qui sont des relations العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين.

0: والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
1: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
0: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: غيم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: مرحبا بكم مستمعينا في جولة جديدة مع أخبار الاقتصاد، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. نبدأ نشرتنا بقراءة في العناوين. البنك الدولي: المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية. بنك إفريقيا: ارتفاع الناتج الصافي البنكي الموطد ب 10.5 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026. إلى زامبيا: الرئيس هيشيليما يتعهد بمضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال حفل تنصيبه لولاية ثانية. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وكما ذكرنا في العناوين، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية

0: سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. أوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة ما بين 2015 و2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية. أشار التقرير إلى المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. ونكمل جولتنا مع مجموعة بنك أفريقيا. بلغ الناتج الصافي البنكي الموطد لمجموعة بنك أفريقيا 10.5 مليار درهم عند متن النصف الأول من سنة 26 و2000، مسجلا نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. أوضح البنك في بلاغ حول مؤشراته المالية أن الناتج الصافي البنكي الاجتماعي تراجع بنسبة 2% ليبلغ 5.3 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن ودائع الزبناء خارج عمليات إعادة الشراء للمجموعة بلغت 286 مليار درهم، مسجلات ارتفاعا بنسبة 4.1% مقارنة بمتن دجنبر 2025. قاريا، أدى رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية في لوساكا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، متعهدا بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة ما بين 2026 و2031، وذلك عقب إعادة انتخابه في الانتخابات العامة التي جرت في 13 من غشت الماضي. وقال هيشيليما في خطاب تنصيبه: سننتقل خلال هذه الولاية من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد، بما يتيح لعدد أكبر من المواطنين تحقيق مداخيل، وهدفنا هو مضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال السنوات 5 المقبلة. وتخرج زامبيا ثاني أكبر منتج للنحاس في إفريقيا بالكاد من أزمة اقتصادية حادة تميزت بتخلفها عن سداد ديونها السيادية في عام 2020 في ذروة جائحة كوفيد-19. بهذا نصل مستمعينا لنهاية جولتنا الاقتصادية، دمتم في أمان الله.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: إنغميس نيم كورا، إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
5: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية مستدامة.
4: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
3: غريم راديو. غريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
6: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
4: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
7: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة صارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
8: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
4: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غريم راديو.
3: غريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
10: رئيس الحكومة عزيز أغنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
6: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
4: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوارة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
7: هذه الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
8: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
4: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.
11: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو
2: غيم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
10: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
13: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
14: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
10: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
15: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
10: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
10: رئيس الحكومة عزيز أغنوشه استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
2: ريم راديو.
16: ريم راديو. الخبر من المصدر.
17: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
10: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون. منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
18: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة مي قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
19: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
10: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
20: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
10: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
2: ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
4: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في رواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
5: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية مستدامة.
4: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، فتح باب داعي التصريحات بالترشيح ابتداء من 31 غشت وإلى غاية 9 شتنبر 2026 وفق بلاغ لوزير الداخلية. في تقرير جديد لمجموعة البنكية الدولية حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا، المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية. في المشهد الدولي، حصيلة ضحايا فيضانات جبال الهيمالايا تتجاوز 1000 قتيل وأكثر من 4000 في عدد المفقودين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بشأن الانتخابي، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإذاعة التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بدأت في الساعة 8 صباحا من مساء أمس الاثنين 31 غشت المنصرم، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر الجارية. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. في سياق جاءت المنظومة الانتخابية المنطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. أسماء الخيرية.
2: يهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تروم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
1: في سياق الانتخابات، دائما دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس شريفة. وأكد الوكيل العام للمالكي لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للمالكي لدى محاكم الاستئناف ووكلاء المالكي لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي. وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية والتأثير على نزاهتها وشفافيتها. في الشأن الاقتصادي، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية، أكد أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. أميمة بوشانينا.
2: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
1: في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتأتي العملية ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تصريح رئيسة جمعية الشروق النسوية فاطمة فارون.
3: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة من اليوم إلى غاية الجمعة المقبلة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد، وادي الذهب، بجدورة، أسازاق، سمارة، طاطا، زاغورة. ووفق النشرة ذاتها يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غدنا الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، الرحامنة، سيدي بنورة، اليوسفية، بني ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقاس، طاطا، قلعة صرغنة، الخميسات، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولاي يعقوب، تونانت، العرائش، وزان، شيشاوى، وسرع. قريا نادى رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما اليوم اليمين الدستورية في لوساكا لولاية الثانية مدتها 5 سنوات، متعهدا بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة 2026-2031، وذلك عقب إعادة انتخابه في الانتخابات العامة التي جرت في 13 غشتن الماضي. وقال هيشيليما في خطاب تنصيبه: سننتقل خلال هذه الولاية من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد بما يتيح لعدد أكبر من المواطنين تحقيق مداخل، وهدفنا هو مضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال السنوات الخمسية المقبلة. في المشهد الدولي، ارتفعت الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتلا في النيبال و16 قتلا في الصين، حسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأوضحت هيئة إدارة الكوارث في النيبال أن عدد القتلى على أراضيها بلغ 987 شخصا، فيما أكدت السلطات الصينية تسجيل 16 حالة وفاة. وفيما يتعلق بحصيلة المفقودين، أوردت المصادر ذاتها أن العدد الإجمالي يناهز 4462 شخصا، تتوزع بين 3916 مفقودا داخل الأراضي النيبالية بحسب سلطات العاصمة كاتماندو، و 546 مفقودا بمنطقة تيبت ذاتية الحكم وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بكين. أخيرا، في الميداني الرياضي، اختير الدولي المغربي ياسير الزابري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم عقب تألقه اللافت بقميص راسينغ سانتاندر. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسطة تورنتو 2026، فازت المغربية سلمى الهلالي اليوم بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوجت الهلالي بالميدالية الذهبية بعدما قطعت مسافة سباق في توقيت زمني قدره 51.26 جزء من المئة. وفي منافسات الكاراتي لوزن أقل من 61 كيلوغرام، أحرزت المغربية سوسن بن شباب الميدالية البرونزية بعد تغلبها على البوسنية أمينة سيبوفيتش. بدوره فاز المغربي حمزة سام بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتي لوزن أقل من 75 كيلوغرام، وتغلب حمزة سام على المصري عبد الله هشام عبد الجواد بأسبقية التسجيل. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. أهم الأخبار في عناوينه: بجهة فاس مكناس، الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالرشيدية تصدق على مجموعة من المشاريع التنموية. وبمراكش في اختتام الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع. نستهل هذا الموعد من جهة فاس مكناس، حيث أعلنت الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية عن الشروع ابتداء من اليوم في الممارسة الفعلية لاختصاصات المجموعة، في خطوة تشكل محطة تنظيمية مهمة في مسار إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز حكمة العرض الصحي على صعيد الجهة. وأوضحت الإدارة العامة للمجموعة في بلاغ لها أن هذه الانطلاقة تندرج في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وستعمل المجموعة الصحية الترابية فاس مكناس في هذا الإطار على توحيد وتنسيق وتدبير كافة المؤسسات الصحية العمومية التابعة لمجالها الترابي وفق مقاربة تقوم على التكامل والتعاضد في استعمال الموارد المتاحة بين مختلف مستويات الرعاية الصحية. إلى إقليمية الرشيدية، حيث صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على 35 مشروعا في مجال ريادة الأعمال بكلفة إجمالية تبلغ 2,862,216 درهما. تساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 2,575,993 درهما. وتندرج هذه المشاريع التي تمت دراستها والمصادقة عليها خلال اجتماع ترأسه الكاتب العام لولاية جهة درعا تفنلت الحبيب العالمي في إطار مواصلة تنزيل البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ولا سيما محور ريادة الأعمال. نواصل جولتنا من مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم الوطن والتطوع والانخراط الجماعي. عبد اللطيف بن طالب.
1: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
2: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
3: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
1: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
4: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
1: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
5: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، فتح باب داعي التصريحات بالترشيح ابتداء من 31 غشت وإلى غاية 19 تنبير 2026 وفق بلاغ لوزير الداخلية. في تقرير جديد لمجموعة البنكية الدولية حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا، المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية. في المشهد الدولي، حصيلة ضحايا فيضانات جبال الهيمالايا تتجاوز 1000 قتيل وأكثر من 4000 في عدد المفقودين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بشأن الانتخابي، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإداعي التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بدأت في الساعة 8 صباحا من مساء أمس الاثنين 31 غشت المنصرم، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 19 تنبير الجارية. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 تنبير 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين ثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. في السياق، جاءت المنظومة الانتخابية المنطرة لاستحقاقات 23 من شتنبير الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. أسماء الخيارية.
2: يهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تنم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
1: في سياق الانتخابات، دائما دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس شريفة. وأكد الوكيل العام للمالكي لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلهوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للمالكي لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملكي لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي. وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية والتأثير على نزاهتها وشفافيتها. في الشأن الاقتصادي، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية، أكد أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. أميمة بوشانينا.
2: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول

0: للقيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية، والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق، يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
1: في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتأتي العملية ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تصريح رئيسة جمعية الشروق النسوية فاطمة فرعون:
2: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة من اليوم إلى غاية الجمعة المقبلة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد، وادي الذهب، بوجدورة، أسازا، قسمرة، طاطا، زاغورة. ووفق النشرة ذاتها، يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38-42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل، بكل من مراكش، الرحامنة، سيدي بنورة، اليوسفية، بني ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب قاسط، قلعة صرغنة، الخميسات، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، وليعقوب، تونت، العرائش، وزان، شيشاوى، وسرع. قرية نادى رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما اليوم اليمين الدستورية في لوساكا لولاية الثانية مدتها 5 سنوات، متعهدا بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة 2026-2031، وذلك عقب إعادة انتخابه في الانتخابات العامة التي جرت في 13 غشت الماضي. وقال هيشيليما في خطاب تنصيبه: سننتقل خلال هذه الولاية من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد، بما يتيح لعدد أكبر من المواطنين تحقيق مداخل، وهدفنا هو مضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال السنوات 5 المقبلة. في المدينة.

المشهد الدولي ارتفعت الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتلا في نيبال و16 قتلا في الصين، حسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأوضحت هيئة إدارة الكوارث في نيبال أن عدد القتلى على أراضيها بلغ 987 شخصا، فيما أكدت السلطات الصينية تسجيل 16 حالة وفاة. وفيما يتعلق بحصيلة المفقودين، أوردت المصادر ذاتها أن العدد الإجمالي يناهز 4462 شخصا، تتوزع بين 3916 مفقودا داخل الأراضي النيبالية بحسب سلطات العاصمة كاتماندو، و546 مفقودا بمنطقة تبت ذاتية الحكم، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بكين. أخيرا، في الميدان الرياضي، اختير الدولي المغربي ياسير الزابري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم عقب تألقه اللافت بقميص راسينغ سانتاندر. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فازت المغربية سلمى الهلالي اليوم بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوجت الهلالي بالميدالية الذهبية بعدما قطعت مسافة سباق في توقيت زمني قدره 51 ثانية و26 جزء من المئة. وفي منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 61 كيلوغرام، أحرزت المغربية سوسن بن شباب الميدالية البرونزية بعد تغلبها على البوسنية أمينة سيبوفيتش. بدوره فاز المغربي حمزة سام بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 75 كيلوغرام، وتغلب حمزة سام على المصري عبد الله هشام عبد الجواد بأسبقية التسجيل. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامي للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشعنين.
3: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي للاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
2: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
2: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش وارحمنا وسيدي بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنا والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف تونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دور دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسات الفروسية، أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لوداية بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
6: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة، فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه، او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا، كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
5: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
7: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى، وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة، وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
5: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكن المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحسين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من إمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
8: أنطوني روديغر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغر البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغر لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014 وحضر مع المنشافت في كأس العالم بروسيا 2018 وفي قطر 2022 ثم في المونديال الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قلب دفاع ريال مدريد أكد أنه يريد التركيز في ناديه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامي للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
3: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
2: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة، تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
2: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن الحادي والعشرين. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة، لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش وارحمنا وسيدي بن نور واليوسفية وابن ملال وترودانت والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخربقة وسطات وقلعة سراغنة والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف تونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق، معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسات الفروسية، أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.

0: كنشوفوا انه العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
2: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان، كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليم وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبة 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار.
6: خلنا الحشمة مزيان، دوزناها مزيان، الكنترول مزيان سواء في الدخول سواء في الخروج،
7: دوزت العطلة ديالي مزيان، ودابا بغيت نرجع بحالي. تعدو معنا مزيان، كلشي بخير، كلشي على خير.
8: بالنسبه للسيرفيس في الالي، سواء في الالي ولا في الروتور، كان واحد السيرفيس زين هنا في الميناء ديال الحسيمه، كان واحد الاستقبال جيد.
5: ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشعنين.
10: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
9: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
5: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
9: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش ورحمنا وسيد بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيد قاسم وسيد سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنا والخميسات والفقية بن صالح ومكة.

0: تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و 2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا في الميدان الرياضي جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف التونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة هذه ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة وواحد وأربعين ثانية وخمسة وسبعين جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر وتوج المغربية أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسة الفروسية أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنتيرك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. بدعم من الاتحاد الأوروبي السنغال تعزز بمركزين جديدين لاستقبال المهاجرين غير النظاميين. برنامج الأغذية العالمي يعتزم مساعدة 600 ألف شخص خلال فترة الهزال في مالاوي. مطالبات حقوقية بكشف مصير صحفيين مختفيين في إقليم كابو ديلغادو بالموزمبيق. أهلا بكم من جديد. وسائل إعلام سنغالية أفادت بأن البلاد ستعزز بمركزين جديدين لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم واعتراضهم في البحر بكل من العاصمة دكار ومدينة سان لويس، وذلك بدعم مالي من الاتحاد

0: الأوروبية، وتندرج هذه البنيات التحتية في سياق شراكة عملياتية بغلاف مالي إجمالي قدره 35 مليون يورو و750 ألفا، استجابة لطلب السلطات السنغالية الرامي لتوفير مرافق ملائمة لضمان استقبال وتسجيل وتوجيه المهاجرين. نواصل جولتنا الإفريقية من مالاوي. يعتزم برنامج الأغذية العالمي تقديم مساعدات غذائية لنحو 600 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في 4 أقاليم بالمنطقة الجنوبية للبلاد خلال فترة الهزال المقبلة الممتدة من أكتوبر 2026 إلى مارس 2027. نبقى في التفاصيل مع تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: الوكالة الأممية أفادت في تقرير حديث بأن تدخلها الطارئ سيستهدف سكان المقاطعات الأربع في وقت يتوقع أن يواجه فيه 2.6 مليون شخص مستويات حادة من الجوع. وشدد التقرير على أن توفير التمويل في الوقت المناسب ضروري لشراء المواد الغذائية وتخزينها مسبقا قبل تفاقم الاحتياجات. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى وجود عجز تمويلي يقدر ب 17 مليون دولار لتغطية استجابته خلال فترة الهزال، فضلا عن نقص تمويل بقيمة 96 مليون دولار لعملياته خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2026 إلى يناير 2027. وحذر من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى توقيف مساعدات أساسية، موضحا أن نقص التمويل يهدد أيضا برامج التغذية المدرسية. وكشف البرنامج أن حالات سوء التغذية الحاد المتوسط أخذة في الارتفاع مع اقتراب فترة الهزال، في حين يتوقع أن تكفي مخزونات الأغذية العلاجية المتخصصة إلا إلى حدود شهر نوفمبر المقبل. ومنذ عام 2025 يدعم البرنامج وزارة الصحة والصرف الصحي في التصدي لسوء التغذية الحاد المتوسط، حيث استفاد من هذا الدعم أكثر من 145 ألف طفل وامرأة حامل ومرضعة، فضلا عن أشخاص متعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية أو مصابين بالسل.
0: نختم من الموزمبيق. طلبت الشبكة الموزمبيقية للمدافعين عن حقوق الإنسان السلطات بتقديم توضيحات بشأن اختفاء صحفيين اثنين في إقليم كابو ديلغادو شمال البلاد الذي يشهد تمردا مسلحا منذ عام 2017. المنظمة أعربت في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري عن قلقها البالغ إزاء حالتي الصحفيين إبراهيم باروكو وإيرلاندو تشيسالي، داعية إلى فتح تحقيقات مستقلة ونشر نتائجها وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا. التقارير المرتبطة بالقضية أشارت إلى أن إبراهيم والمنشط في إذاعة بالما اختفى منذ أبريل 2020 بعدما أبلغ زملائه بأنه محاصر من قبل جنود، فيما فقد أثر إيرلاندو رئيس تحرير منصة بنكال نيوز في يناير 2025 وسط شهادات تفيد باقتياده من قبل رجال يرتدي بعضهم زيا عسكريا. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامي للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
5: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. ووضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
4: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبة 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
3: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة، تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبة 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
4: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة، لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش ورحمنا وسيدي بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنا والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف تونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة هذه ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربية أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسة الفروسية، أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: أنطوني روديغر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغير البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغير لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014 وحضر مع المانشافت في كأس العالم بروسيا 2018 وفي قطر 2022، ثم في المونديال الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قلب دفاع ريال مدريد أكد أنه يريد التركيز في ناديه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دولياً القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوافران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشعنين.
5: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
4: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
3: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة، تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
4: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة، لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش ورحمنا وسيد بن نور واليوسفية وابن ملال وترودانت والقنيطرة وسيد قاسم وسيد سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنا والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا، في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف التونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر وتوج المغربي أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسات الفروسية، أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشراتنا الإخبارية.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الحفاظ على نظافة مكان العمل من المظاهر الأساسية لكتعكس وعي الفرد وثقافته وسلوكه الحضاري. هي ماشي ممارسة يومية عادية كتهدف لإزالة الأوساخ وترتيب الأشياء، وإنما هي قيمة اجتماعية وتربوية كتعبر على احترام الفرد لذاته والآخرين وللمكان اللي كينتمي ليه. ومكان العمل كيمثل فضاء مشترك كيتقاسموا فيه الأفراد المسؤوليات والواجبات والحقوق، لذلك المحافظة على نظافته مسؤولية جماعية كتبدأ بسلوك الفرد وكتنتهي بثقافة كل المنتمين للمؤسسة. لذلك حرص الفرد على نظافة مكان عمله كيعكس سلوك راقي، لأنه كيجمع ما بين الانضباط والاحترام والإحساس بالمسؤولية. فالفرد كيقضي جزء مهم من حياته في مكان العمل، لذلك نظافة هذا المكان كتأثر بصورة مباشرة في حالته النفسية وقدرته على أداء مهمه. فالمكان نظيف والمنظم كيبعث على الراحة والطمأنينة وكيقلل من مصادر التوتر والفوضى. أما المكان الغير منظم واللي فيه بقايا الأكل مثلا وبعض الأوراق المبعثرة كيعطي الشعور بالضيق وعدم الارتياح، ويمكن يأثر على العاملين ويعطي صورة سلبية للزوار وأيضا المستفيدين من خدمات المؤسسة. والنظافة ماشي مسألة شكلية، هي عنصر مهم في توفير بيئة عمل صحية ومحفزة على الإنتاج والعطاء، وكتمثل المحافظة على نظافة مكان العمل امتداد للقيم اللي كيتربى عليها الفرد من الطفولة دياله. فالأسرة والمدرسة عندهم دور أساسي في التربية على قيم النظافة والنظام واحترام الممتلكات العامة، ومن اللي كيتعلم الطفل يوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها وكيحافظ على أدواته ومحيطه كيكتسب تدريجيا الإحساس بالمسؤولية تجاه الفضاء المشترك. ومع انتقاله لمراحل التعليم والعمل كتصبح هذه السلوكيات جزء من شخصيته وممارساته اليومية. وهكذا فالنظافة ما كتكونش سلوك مفروض من الخارج، وإنما كتصبح قناعة داخلية كتعبر على مستوى التربية والوعي. والمحافظة على نظافة مكان العمل كترتبط أيضا باحترام الآخرين، من اللي كيحرص الموظف أو العامل أو الأستاذ أو طالب على ترك المكان نظيف بعد استخدامه، فهنا كيكون كيراعي الأفراد اللي غيستخدموا المكان من بعده. وهذا السلوك البسيط كيحمل رسالة أخلاقية مهمة، مفادها أن الفرد كيعيش ضمن المجموعة وماشي وحده، وأن تصرفاته عندها تأثير على راحة الآخرين. وإلقاء النفايات في غير أماكنها أو ترك الأدوات مبعثرة أو إهمال المرافق المشتركة اللي ضروري الحفاظ على نظافتها كيدل على عدم الاكتراث بحقوق الآخرين، وكيعكس أيضا ضعف الشعور بالمسؤولية الاجتماعية. وكتجلى أهمية هذه القيمة في المحافظة على الصحة والسلامة، فالنظافة المنتظمة كتساعد على الحد من تراكم النفايات والغبار والمواد اللي ممكن تسبب في أضرار صحية. وفي بعض أماكن العمل يقدر يكون الإهمال في النظافة سبب في وقوع حوادث أو عرقلة حركة الأفراد، خصوصا في المؤسسات الصناعية وفي المختبرات والمستشفيات والمطاعم وغيرها من البيئات اللي كتطلب معايير عالية من النظافة والسلامة. على هذا الأساس الاهتمام بالنظافة كيجسد الرقي في الأخلاق، وكيمثل أيضا إجراء وقائي كيحمي صحة الأفراد وسلامتهم. ومن الجوانب الاجتماعية المهمة أن السلوك الفردي في مجال النظافة يمكن يتحول لثقافة جماعية، وإذا التزم الجميع كيصبح هذا السلوك عادة عامة وكيشجع الآخرين. وإذا شاع الإهمال يقدر يتولد شعور بأن المحافظة على النظافة هي من مسؤولية شخص آخر، الأمر اللي يقدر يؤدي لانتشار الفوضى. لذلك بناء ثقافة النظافة داخل مكان العمل خاصة مشاركة الجميع وعدم حصر المسؤولية في عمال النظافة، لأن دورهم ما كيعنيش إعفاء بقية الأفراد من مسؤولياتهم عن هذا السلوك اليومي. هنا كتبرز أهمية التربية على المسؤولية الجماعية. فالمؤسسات كتوضع حاويات للنفايات، ولكن خاص تعمل على بناء وعي كيجعل كل فرد شريك في المحافظة على البيئة الداخلية. ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تشجيع المبادرات الفردية والجماعية حتى يلتزم الجميع بالنظافة والنظام. فالمحافظة على نظافة مكان العمل يمكن تكون مدخل لتعزيز الوعي البيئي، خاصة من خلال ترشيد استهلاك الورق والماء والطاقة وفرز النفايات والحد من المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وبهذه الطريقة كيصبح مكان العمل فضاء لتعود الأفراد على السلوك البيئي المسؤول، وهو أمر كيتجاوز حدود المؤسسة وكيأثر في الحياة اليومية والمجتمع بصورة عامة. فالرقي الحقيقي لا يقاس بطريقة حديث الفرد أو المظهر الخارجي دياله أو مستواه العلمي والمهني، وإنما بسلوكياته اليومية البسيطة. ومن بين هذه السلوكيات احترام الفضاءات والمحافظة على نظافتها. ويمكن يكون الفرد متفوق في العمل دياله، ولكن إذا كان كيخلي وراه الفوضى والنفايات وما كيهتمش بالحفاظ على المرافق المشتركة، فهذا الأمر كيكشف عن جانب من السلوكيات اللي كتحتاج للتقويم. وفي المقابل الفرد اللي كيحرص على ترتيب مكانه وتجنب إزعاج الآخرين وكيحافظ على الممتلكات المشتركة كيقدم صورة إيجابية على شخصيته وتربيته ووعيه الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامي للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
4: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
3: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبة 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
0: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبة 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
3: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش ورحمنا وسيدي بن نور واليوسفية وابن ملال وترودانت والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنة والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 ملمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 ملمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية

0: أخيرا في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف التونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق، معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسات الفروسية، أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مرحبا بكم مستمعينا في جولة جديدة مع أخبار الاقتصاد، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. نبدأ نشرتنا بقراءة في العناوين. البنك الدولي: المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية. بنك إفريقيا: ارتفاع الناتج الصافي البنكي الموطد ب 10.5 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026. إلى زامبيا: الرئيس هيشيليما يتعهد بمضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال حفل تنصيبه لولاية ثانية. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. وكما ذكرنا في العناوين، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. أوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة ما بين 2015 و2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار، تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10%

0: من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. ونكمل جولتنا مع مجموعة بنك أفريقيا. بلغ الناتج الصافي البنكي المواطد لمجموعة بنك أفريقيا 10.5 مليار درهم عند متن النصف الأول من سنة 26 و2000، مسجلا نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح البنك في بلاغ حول مؤشراته المالية أن الناتج الصافي البنكي الاجتماعي تراجع بنسبة 2% ليبلغ 5.3 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن ودائع الزبناء خارج عمليات إعادة الشراء للمجموعة بلغت 286 مليار درهم، مسجلات ارتفاعا بنسبة 4.1% مقارنة بمتن دجنبر 2025. قاريا، أدى رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية في لوساكا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، متعهدا بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة ما بين 2026 و2031، وذلك عقب إعادة انتخابه في الانتخابات العامة التي جرت في 13 غشت الماضي. وقال هيشيليما في خطاب تنصيبه: سننتقل خلال هذه الولاية من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد، بما يتيح لعدد أكبر من المواطنين تحقيق مداخيل، وهدفنا هو مضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال السنوات 5 المقبلة. وتخرج زامبيا ثاني أكبر منتج للنحاس في إفريقيا بالكاد من أزمة اقتصادية حادة تميزت بتخلفها عن سداد ديونها السيادية في عام 2020 في ذروة جائحة كوفيد-19. بهذا نصل مستمعينا لنهاية جولتنا الاقتصادية، دمتم في أمان الله.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
0: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
4: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي. مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبة 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
2: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبة 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
4: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش ورحمنا وسيدي بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنا والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف التونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق، معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة هذه ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة وواحد وأربعين ثانية وخمسة وسبعين جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربية أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسة الفروسية، أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، وكنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرف التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هاد الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا احنا بهكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خديمة تنخدمها، يعني بديت نجتهد. وتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد جمالية، تنشوفوا فيه واحد الشوفة، يعني بحالة إنسان تيبدع، تيبدع داك الشي من قلبه. متى تكوني خدامة تتعطي داك الشي اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية تكتولي وجدة؟
2: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقد اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تنديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا الالوانات اللي غادي نديروا في داك الخشب اللي حنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر. احنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد دوك الالوان كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، وإلا كانت جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة عندك بزاف الحوايج. عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة. وكاينه عاوتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف في الأول. فهمتي، الدندوي خصو يكون خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود. فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تسيب الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
2: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا باش دينا هاد الطابله هادي تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا اللي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
2: هي الطابلة غير الزواق تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني داك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني اللي كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: آخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرف التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هاد الحرفة؟
2: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة أنت حاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول لك لا مغنت تستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
1: شكرا ليك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وهذه المعلومات الجميلة مستمعينا. من خلال هذه الرحلة في عالم التزويق على الخشب، كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال والنساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. بسلام عليكم.
3: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو غيم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم
3: غيم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامي للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
6: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاريا في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
5: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
7: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
5: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالية أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش ورحمنا وسيد بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيد قاسم وسيد سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنا والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا، في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف التونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر وتوج المغربية أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسات الفروسية أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشراتنا الإخبارية.
3: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، أهم الأخبار في عناوينه. بجهة فاس مكناس، الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالرشيدية تصدق على مجموعة من المشاريع التنموية. وبمراكش في اختتام الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع. نستهل هذا الموعد من جهة فاس مكناس، حيث أعلنت الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية عن الشروع ابتداء من اليوم في الممارسة الفعلية لاختصاصات المجموعة، في خطوة تشكل محطة تنظيمية مهمة في مسار إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز حكمة العرض الصحي على صعيد الجهة. وأوضحت الإدارة العامة للمجموعة في بلاغ لها أن هذه الانطلاقة تندرج في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وستعمل المجموعة الصحية الترابية فاس مكناس في هذا الإطار على توحيد وتنسيق وتدبير كافة المؤسسات الصحية العمومية التابعة لمجالها الترابي وفق مقاربة تقوم على التكامل والتعاضد في استعمال الموارد المتاحة بين مختلف مستويات الرعاية الصحية. إلى إقليمية الرشيدية، حيث صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على 35 مشروعا في مجال ريادة الأعمال بكلفة إجمالية تبلغ 2,862,216 درهما. تساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 2,575,993 درهما. وتندرج هذه المشاريع التي تمت دراستها والمصادقة عليها خلال اجتماع ترأسه الكاتب العام لولاية جهة درعا تفنلتة الحبيب العالمي في إطار مواصلة تنزيل البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ولا سيما محور ريادة الأعمال. نواصل جولتنا من مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. عبد اللطيف بن طالب.
1: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
2: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
3: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
1: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
4: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
1: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوافران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
5: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. ووضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
4: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبة 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
2: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة، تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبة 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
4: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة، لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش ورحمنا وسيدي بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنا والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف تونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدرك.

0: ميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربية أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسات الفروسية أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في موعد جديد من النشرة الإيكولوجية، ونبدأ بقراءة في العناوين. استثمار يفوق 350 مليون درهم لتثمين المياه العادمة المعالجة بمدينة تازة. السعودية تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه في شهر دجنبر المقبل. رواندا أوغندا تجربة تتبع الغوريلا الجبلية تتصدر تصنيفا لأفضل تجارب الحياة البرية في العالم. إلى التفاصيل، وفي بداية جولتنا، تم رصد استثمار بقيمة 353 مليون درهم من أجل تزويد مدينة تازة بمحطة جديدة لمعالجة المياه العادمة كبنية تحتية استراتيجية تروم تعزيز القدرات المحلية في مجال المعالجة وتحسين جودة المياه المصرفة وفتح آفاق إعادة استعمالها، لا سيما من خلال إحداث معالجة ثلاثية. تفاصيل أوفى مع إسماعيل المالكي.
5: هذا المشروع الذي أطلقته الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس في إطار برنامج التطهير السائلي لمدينة تازة، يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية المخصصة لمعالجة المياه العادمة وتحسين جودة المياه المصرفة مع تثمين الموارد المائية من خلال إعادة استعمال المياه المعالجة. وحسب طلب عروض أطلقته الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس، يشمل المشروع شطرين ثابتين يتعلقان بإنجاز محطة معالجة المياه العادمة واستغلالها لمدة 5 سنوات. ويهم الشطر الأول تصميم وإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة تعتمد تقنية الحمأة المنشطة منخفضة الحمولة بطاقة معالجة تبلغ 20198 مترا مكعبا في اليوم. كما ستتضمن هذه المنشأة وحدة للمعالجة الثلاثية من شأنها تحسين جودة المياه المعالجة بشكل أكبر بهدف إعادة استعمالها بطاقة تصل إلى 2000 متر مكعب في اليوم. أما الشطر الثاني من المشروع فيتعلق باستغلال وصيانة محطة معالجة المياه العادمة لمدة 5 سنوات، حيث ستتيح هذه المرحلة ضمان السير المنتظم لمختلف المنشآت والحفاظ على أدائها وفق المتطلبات التقنية والبيئية المنصوص عليها في إطار المشروع.
4: في خبر آخر، تستضيف المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 14 و16 من دجنبر المقبل بجدة النسخة الخامسة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه 2016.

0: 2026 الذي سيجمع قادة وصناع سياسات ومستثمرين ومبتكرين وباحثين ومتخصصين من مختلف مجالات قطاع المياه لربط الابتكار بالاستثمار والتطبيق وتوسيع الشراكات الدولية في مواجهة تحديات المياه. ويستقطب المؤتمر أزيد من 10,000 مشارك يمثلون أكثر من 140 دولة بمشاركة 250 متحدثا فيما يضم المعرض المصاحب أكثر من 150 علامة تجارية عالمية. وحسب وكالة الأنباء السعودية فإن المؤتمر سيجمع عددا من الصناديق ومؤسسات التمويل والبنوك إلى جانب المستثمرين ومقدمي خدمات المياه وقادة الصناعة والتقنية لربط التمويل بالحلول واحتياجات التطبيق ودعم توجيه رؤوس الأموال وتوسيع نطاق تنفيذ الحلول والتقنيات. ودوليا تصدرت تجربة تتبع الغوريلا الجبلية في رواندا وأوغندا تصنيف أبرز التجارب العالمية لمشاهدة الحيوانات البرية وفق مؤشر تجارب الحياة البرية بحصولها على 90 نقطة من أصل 100. ويصنف المؤشر 30 تجربة حول العالم لمشاهدة الحيوانات في بيئاتها الطبيعية استنادا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال أغشت الماضي 3.3% مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساساً إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالاً إذ بلغ 2.2% خلال شهر غشت الماضي.
1: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. غيم راديو. غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامي للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
4: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
3: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبة 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
5: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
3: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش وارحمنا وسيد بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيد قاسم وسيد سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنة والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف التونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق، معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربية أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسة الفروسية، أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال غشت الماضي 3.3% مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال غشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال غشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا بلغ 2.2% خلال شهر غشت الماضي.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشعنين.
4: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
3: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
5: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
3: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش ورحمنا وسيد بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيد قاسم وسيد سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنا والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 ملمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 ملمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف التونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسات الفروسية، أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال أغشت الماضي 3.3%، مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر غشت الماضي.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نموذج جديد مخصص لتحويل الكلام إلى نص يحمل اسم جيميناي ترانسكرايب. وبحسب الشركة فإن النموذج الجديد الذي سيحل محل شريب 3 يوفر قدرة على استيعاب السياق بعمق مع ميزة للتعرف التلقائي على اللغة، مؤكدة أنه الأكثر دقة ضمن نماذج النسخ الصوتي التي طورتها حتى الآن. الميزة الجديدة ستكون متاحة للمستخدمين عبر منصة جوجل أنتي جرافيتي وكذلك عبر تطبيق جيميناي على نظام ماكوس. هذه الميزة ستتوفر لاحقا على متصفح كروم، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من خاصية التحدث للكتابة Talk to Type في أي حقل نصي على الويب.
2: الخبر من المصدر.
3: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال أغشت الماضي 3.3%، مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساساً إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر غشت الماضي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشعنين.
6: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
5: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقما قياسيا تاريخيا وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
7: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026، هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
5: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش وارحمنا وسيدي بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخربقة وسطات وقلعة سراغنا والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز، الذي خلف التونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق، معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14:41.75 جزءا من الثانية، وفي وقت

0: كارلوس بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. بدعم من الاتحاد الأوروبي السنغال تعزز بمركزين جديدين لاستقبال المهاجرين غير النظاميين. برنامج الأغذية العالمي يعتزم مساعدة 600 ألف شخص خلال فترة الهزال في مالاوي. مطالبات حقوقية بكشف مصير صحفيين مختفيين في إقليم كابو ديلغادو بالموزمبيق. أهلا بكم من جديد. وسائل إعلام سنغالية أفادت بأن البلاد ستعزز بمركزين جديدين لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم واعتراضهم في البحر بكل من العاصمة داكار ومدينة سان لويس، وذلك بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وتندرج هذه البنيات التحتية في سياق شراكة عملياتية بغلاف مالي إجمالي قدره 35 مليون يورو و750 ألفا، استجابة لطلب السلطات السنغالية الرامي لتوفير مرافق ملائمة لضمان استقبال وتسجيل وتوجيه المهاجرين. نواصل جولتنا الإفريقية من مالاوي. يعتزم برنامج الأغذية العالمي تقديم مساعدات غذائية لنحو 600 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في 4 أقاليم بالمنطقة الجنوبية للبلاد خلال فترة الهزال المقبلة الممتدة من أكتوبر 2026 إلى مارس 2027. نبقى في التفاصيل مع تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: الوكالة الأممية أفادت في تقرير حديث بأن تدخلها الطارئ سيستهدف سكان المقاطعات الأربع في وقت يتوقع أن يواجه فيه 2.6 مليون شخص مستويات حادة من الجوع. وشدد التقرير على أن توفير التمويل في الوقت المناسب ضروري لشراء المواد الغذائية وتخزينها مسبقا قبل تفاقم الاحتياجات. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى وجود عجز تمويلي يقدر ب 17 مليون دولار لتغطية استجابته خلال فترة الهزال، فضلا عن نقص تمويل بقيمة 96 مليون دولار لعملياته خلال الفترة الممتدة من غشت 2026 إلى يناير 2027. وحذر من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى توقيف مساعدات أساسية، موضحا أن نقص التمويل يهدد أيضا برامج التغذية المدرسية. وكشف البرنامج أن حالات سوء التغذية الحاد المتوسط أخذة في الارتفاع مع اقتراب فترة الهزال، في حين يتوقع أن تكفي مخزونات الأغذية العلاجية المتخصصة إلا إلى حدود شهر نوفمبر المقبل. ومنذ عام 2025 يدعم البرنامج وزارة الصحة والصرف الصحي في التصدي لسوء التغذية الحاد المتوسط، حيث استفاد من هذا الدعم أكثر من 145 ألف طفل وامرأة حاملا ومرضعة، فضلا عن أشخاص متعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية أو مصابين بالسل.
4: نختم من الموزمبيق. طلبت الشبكة الموزمبيقية للمدافعين عن حقوق الإنسان السلطات بتقديم توضيحات بشأن اختفاء صحفيين اثنين في إقليم كابو ديلغادو شمال البلاد الذي يشهد تمردا مسلحا منذ عام 2017. المنظمة أعربت في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري عن قلقها البالغ إزاء حالتي الصحفيين إبراهيم مباروكو وإيرلاندو تشيسالي

0: داعية إلى فتح تحقيقات مستقلة ونشر نتائجها وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا. التقارير المرتبطة بالقضية أشارت إلى أن إبراهيم والمنشط في إذاعة بالما اختفى منذ أبريل 2020 بعدما أبلغ زملائه بأنه محاصر من قبل جنود، فيما فقد أثر إيرلاندو رئيس تحرير منصة بنكال نيوز في يناير 2025 وسط شهادات تفيد باقتياده من قبل رجال يرتدي بعضهم زيا عسكريا. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
6: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
5: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبة 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبة 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
5: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش ورحمنا وسيدي بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنا والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس وملي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف التونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر وتوج المغربي أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسة الفروسية أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها تنعقد الدورة 19 لموسم طنطان ما بين 3 و7 أكتوبر بمدينة طنطان في موعد يجدد الاحتفاء بالتراث الثقافي اللامادي للرحل. بلاغ للمنظمين أفاد أن الموسم الذي ينعقد تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأدرجته منظمة اليونسكو عام 2008 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية يشكل رمزا حيا لغنى وتنوع التقاليد الصحراوية والحسانية. وتنخرط هذه الدورة التي تحمل شعار موسم طنطان تراث إنساني وجسر للتبادل الثقافي تنخرط في دينامية تتمين هذا الإرث وتقاسمه والانفتاح عليه. قرر المركز السينمائي المغربي إعادة برمجة الدورة 26 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة خلال شهر مارس 2027 بدلا من الفترة التي كان مقررا تنظيمها فيها ما بين 23 و31 أكتوبر المقبل. المركز أفاد في بلاغ أن القرار جاء استجابة للطلبات والمقترحات التي تقدمت بها عدد من المنظمات المهنية والفاعلين في قطاع الصناعة السينمائية والداعية لتأجيل موعد تنظيم الدورة. وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار المقاربة التشاركية التي يعتمدها المركز السينمائي المغربي في علاقته مع مختلف مكونات القطاع وحرصه المتواصل على الإنصات إلى انتظارات المهنيين والتفاعل مع مقترحات منظماتهم المهنية والتمثيلية. يحط مهرجان الفادو الرحالة بالرباط للسنة 9 على التوالي يومي 10 و11 شتنبر الجاري من المسرح الوطني محمد الخامس تحت شعار الفادو أحياء لشبونة. وتواصل هذه التظاهرة المتنقلة المخصصة للتعريف بموسيقى الفادو والثقافة البرتغالية توسعها على الصعيد الدولي، وتحتفي هذه السنة بدورتها العالمية 16 حيث تحط الرحال في 21 مدينة كبرى في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. نهاية محطاتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
10: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من إمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
3: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
11: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامي للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
6: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
5: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
5: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن الحادي والعشرين. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش وارحمنا وسيدي بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنة والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف تونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم دائما، أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و 41 ثانية و 75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر وتوج المغربي أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسات الفروسية أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: كنشوفوا انه العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال للسياره ديالو ويرد البال للطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
2: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيان، كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، أهم الأخبار في عناوينه. بجهة فاس مكناس، الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالرشيدية تصدق على مجموعة من المشاريع التنموية. وبمراكش في اختتام الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع. نستهل هذا الموعد من جهة فاس مكناس، حيث أعلنت الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية عن الشروع ابتداء من اليوم في الممارسة الفعلية لاختصاصات المجموعة، في خطوة تشكل محطة تنظيمية مهمة في مسار إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز حكمة العرض الصحي على صعيد الجهة. وأوضحت الإدارة العامة للمجموعة في بلاغ لها أن هذه الانطلاقة تندرج في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وستعمل المجموعة الصحية الترابية فاس مكناس في هذا الإطار على توحيد وتنسيق وتدبير كافة المؤسسات الصحية العمومية التابعة لمجالها الترابي وفق مقاربة تقوم على التكامل والتعاضد في استعمال الموارد المتاحة بين مختلف مستويات الرعاية الصحية. إلى إقليمية الرشيدية، حيث صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على 35 مشروعا في مجال ريادة الأعمال بكلفة إجمالية تبلغ 2,862,216 درهما. تساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 2,575,993 درهما. وتندرج هذه المشاريع التي تمت دراستها والمصادقة عليها خلال اجتماع ترأسه الكاتب العام لولاية جهة درعا تافيلالتا الحبيب العالمي في إطار مواصلة تنزيل البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ولا سيما محور ريادة الأعمال. نواصل جولتنا من مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم الوطن والتطوعي والانخراطي الجماعي. عبد اللطيف بن طالب.
1: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
2: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
3: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
1: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
4: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
1: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: مرحبا بكم مستمعينا في جولة جديدة مع أخبار الاقتصاد وفي تقديمها أميمة بوشعنين. نبدأ نشرتنا بقراءة في العناوين. البنك الدولي: المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية. بنك إفريقيا: ارتفاع الناتج الصافي البنكي الموطد ب 10.5 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026. إلى زامبيا: الرئيس هيشيليما يتعهد بمضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال حفل تنصيبه لولاية ثانية. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وكما ذكرنا في العناوين، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. أوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة ما بين 2015 و2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. ونكمل جولتنا مع مجموعة بنك أفريقيا. بلغ الناتج الصافي البنكي المواطد لمجموعة بنك أفريقيا 10.5 مليار درهم عند متن النصف الأول من سنة 26 و2000، مسجلا نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح البنك في بلاغ حول مؤشراته المالية أن الناتج الصافي البنكي الاجتماعي تراجع بنسبة 2% ليبلغ 5.3 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن ودائع الزبناء خارج عمليات إعادة الشراء للمجموعة بلغت 286 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.1% مقارنة بمتن دجنبر 2025. قاريا، أدى رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية في لوساكا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، متعهدا بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة ما بين 2026 و2031، وذلك عقب إعادة انتخابه في الانتخابات العامة التي جرت في 13 غشت الماضي. وقال هيشيليما في خطاب تنصيبه: سننتقل خلال هذه الولاية من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد، بما يتيح لعدد أكبر من المواطنين تحقيق مداخيل، وهدفنا هو مضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال السنوات 5 المقبلة. وتخرج زامبيا ثاني أكبر منتج للنحاس في إفريقيا بالكاد من أزمة اقتصادية حادة تميزت بتخلفها عن سداد ديونها السيادية في عام 2020 في ذروة جائحة كوفيد-19. بهذا نصل مستمعينا لنهاية جولتنا الاقتصادية، دمتم في أمان الله.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: مدينة تازة. السعودية تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه في شهر دجنبر المقبل. رواندا أوغندا تجربة تتبع الغوريلا الجبلية تتصدر تصنيفا لأفضل تجارب الحياة البرية في العالم. إلى التفاصيل، وفي بداية جولتنا، تم رصد استثمار بقيمة 353 مليون درهم من أجل تزويد مدينة تازة بمحطة جديدة لمعالجة المياه العادمة كبنية تحتية استراتيجية تروم تعزيز القدرات المحلية في مجال المعالجة وتحسين جودة المياه المصرفة وفتح آفاق إعادة استعمالها، لا سيما من خلال إحداث معالجة ثلاثية. تفاصيل أوفى مع إسماعيل المالكي.
1: هذا المشروع الذي أطلقته الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس في إطار برنامج التطهيري الصائل لمدينة تازة يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية المخصصة لمعالجة المياه العادمة وتحسين جودة المياه المصرفة مع تثمين الموارد المائية من خلال إعادة استعمال المياه المعالجة. وحسب طلب عروض أطلقته الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس، يشمل المشروع شطرين ثابتين يتعلقان بإنجاز محطة معالجة المياه العادمة واستغلالها لمدة 5 سنوات. ويهم الشطر الأول تصميم وإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة تعتمد تقنية الحمأة المنشطة منخفضة الحمولة بطاقة معالجة تبلغ 20,198 مترا مكعبا في اليوم. كما ستتضمن هذه المنشأة وحدة للمعالجة الثلاثية من شأن تحسين جودة المياه المعالجة بشكل أكبر بهدف إعادة استعمالها بطاقة تصل إلى 2000 متر مكعب في اليوم. أما الشطر الثاني من المشروع فيتعلق باستغلال وصيانة محطة معالجة المياه العادمة لمدة 5 سنوات، حيث ستتيح هذه المرحلة ضمان السير المنتظم لمختلف المنشآت والحفاظ على أدائها وفق المتطلبات التقنية والبيئية المنصوص عليها في إطار المشروع.
0: في خبر آخر، تستضيف المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 14 و16 من دجنبر المقبل بجدة النسخة الخامسة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه 2026 الذي سيجمع قادة وصناع سياسات ومستثمرين ومبتكرين وباحثين ومتخصصين من مختلف مجالات قطاع المياه لربط الابتكار بالاستثمار والتطبيق وتوسيع شراكات الدولة في مواجهة تحديات المياه. ويستقطب المؤتمر أزيد من 10,000 مشارك يمثلون أكثر من 140 دولة بمشاركة 250 متحدثا، فيما يضم المعرض المصاحب أكثر من 150 علامة تجارية عالمية. وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن المؤتمر سيجمع عددا من الصناديق ومؤسسات التمويل والبنوك إلى جانب المستثمرين ومقدمي خدمات المياه وقادة الصناعة والتقنية لربط التمويل بالحلول واحتياجات التطبيق ودعم توجيه رؤوس الأموال وتوسيع نطاق تنفيذ الحلول والتقنيات. ودوليا، تصدرت تجربة تتبع الغوريلا الجبلية في رواندا وأوغندا تصنيف أبرز التجارب العالمية لمشاهدة الحيوانات البرية وفق مؤشر تجارب الحياة البرية بحصولها على 90 نقطة من أصل 100. ويصنف المؤشر 30 تجربة حول العالم لمشاهدة الحيوانات في بيئاتها الطبيعية استنادا.
2: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبه كل اثنين مع الإعادة.

0: يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها تنعقد الدورة 19 لموسم طنطان ما بين 3 و7 أكتوبر بمدينة طنطان في موعد يجدد الاحتفاء بالتراث الثقافي اللامادي للرحل. بلاغ للمنظمين أفاد أن الموسم الذي ينعقد تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأدرجته منظمة اليونسكو عام 2008 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية يشكل رمزا حيا لغنى وتنوع التقاليد الصحراوية والحسانية. وتنخرط هذه الدورة التي تحمل شعار موسم طنطان تراث إنساني وجسر للتبادل الثقافي تنخرط في دينامية تتمين هذا الإرث وتقاسمه والانفتاح عليه. قرر المركز السينمائي المغربي إعادة برمجة الدورة 26 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة خلال شهر مارس 2027 بدلا من الفترة التي كان مقررا تنظيمها فيها ما بين 23 و31 أكتوبر المقبل. المركز أفاد في بلاغ أن القرار جاء استجابة للطلبات والمقترحات التي تقدمت بها عدد من المنظمات المهنية والفاعلين في قطاع الصناعة السينمائية والداعية لتأجيل موعد تنظيم الدورة. وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار المقاربة التشاركية التي يعتمدها المركز السينمائي المغربي في علاقته مع مختلف مكونات القطاع وحرصه المتواصل على الإنصات إلى انتظارات المهنيين والتفاعل مع مقترحات منظماتهم المهنية والتمثيلية. يحط مهرجان الفادو الرحالة بالرباط للسنة 9 على التوالي يومي 10 و11 شتنبر الجاري من مسرح الوطني محمد الخامس تحت شعار الفادو أحياء لشبونة. وتواصل هذه التظاهرة المتنقلة المخصصة للتعريف بموسيقى الفادو والثقافة البرتغالية توسعها على الصعيد الدولي، وتحتفي هذه السنة بدورتها العالمية 16 حيث تحط الرحال في 21 مدينة كبرى في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. نهاية محطاتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. البداية بالألعاب المتوسطية تورنتو 2026، حيث توج المغربي كريم بناني زياتني بالميدالية الذهبية في منافسات كرة المضرب ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عقب تغلبه في المباراة النهائية على الإسباني أليخو سانشيز كليز بحصة 6-2 و6-3 و6-4. وفي كرة المضرب دائما فازت المغربية ياسمين قباج بالميدالية البرونزية في منافسة كرة المضرب بعد تغلبها في مباراة الترتيب على الإسبانية ماريا غارسيا بحصة 6-3 و6-0. وفي ألعاب القوى فازت المغربية سعاد الحداد بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر حيث حلت في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره دقيقتين و15 جزءا من الثانية. كما أحرزت المغربية كوثار فركوسي الميدالية البرونزية لسباق 10,000 متر، وحلت فركوسي في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره 35 دقيقة و13 ثانية و57 جزءا من المئة. وفي آخر نتائج الدوريات الكبرى، تمكن أرسنال حامل اللقب من تحقيق فوزه الثاني وتصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه أستون فيلا بهدف دون رد ضمن منافسة الجولة الثانية. وشكلت المباراة مناسبة لأرتيتا للاحتفال بخوض مباراته 50 بعد 200 في الدوري على رأس الجهاز الفني للمدفعشية. وسيواجه أرسنال أول اختبار حقيقي لقدرته على الاحتفاظ باللقب الأحد المقبل عندما يستضيف غريمه اللندني تشيلسي الذي فاز أيضا في أول مبارتين له هذا الموسم. وفي الدوري الإسباني فاز فريق برشلونة على ضيفه رايو فايكانو بنتيجة 5 أهداف لهدفين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. وبهذا الفوز تصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط متقدما بفارق الأهداف على ريال مدريد. أما رايو فايكانو فيحلو في المركز 18 دون أي فوز بعد 3 مباريات. وفي الدوري الإيطالي اعتلى روما صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب تغلبه العريض على مضيفه لاتشي برباعية نظيفة في ختام منافسات الجولة الثانية. ويعد هذا الانتصار 5 توالية لروما على حساب لاتشي ليتجمد بذلك رصيد الأخير عند 3 نقاط بعد بداية موفقة حقق خلالها الفوز خارج قواعده على فينيتسيا بهدفين نظيفين. أعلن قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي رسميا اعتزاله اللاعب دوليا ليضع حد لمسيرته الأسطورية التي دامت قرابة 21 عاما بقميص الألبي سيليستي. وكتب ميسي البالغ 39 عاما في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي: مر بعض الوقت منذ نهائي وبعد تفكير طويل أريد أن أعلن للجميع أنني أعتزل مع المنتخب الوطني. وخاض ميسي 207 مباريات مع المنتخب الأرجنتيني الذي يعد هدفه التاريخي برصيد 125 هدفا، كما أحرز لقب كوبا أمريكا مرتين خلال مسيرته الدولية. كما قاد النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي الأرجنتين إلى المجد العالمي بإحراز لقب كأس العالم 2022، وأوصل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم هذا العام. أفادت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية بأن المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي الذي يحظى باهتمام أندية سعودية سيمدد عقده 4 سنوات مع باريس سان جيرمان الذي يرتبط معه حاليا بعقد يمتد حتى سنة 2028. وأبرزت الصحيفة الفرنسية أن الفائز بالكرة الذهبية لسنة 2025 يرغب في مواصلة مشواره بباريس ومحاولة كتابة التاريخ قبل التفكير في الانتقال إلى وجهة خارج أوروبا، مشيرة إلى أن توقيع عقده الجديد مرتقب خلال الأسابيع المقبلة. وتوصل ديمبيلي وإدارة باريس سان جيرمان في نهاية المطاف إلى أرضية تفاهم لتمديد تجربته مع نادي الفرنسي الذي يصر على عدم رفع التزاماته التعاقدية إلى مستويات مرتفعة جدا. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، نلتقي في العدد المقبل.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بعمالة مراكش أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لكل من شرفاء ضريح الشيخ سيدي الزوين وللقائمين على ضريحي الإمامين سيدي أبي القاسم السهيلي وسيدي بن سليمان الجزولي بمراكش، بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه الهبات الملكية تم تسليمها خلال حفلات دينية أقيمت في أجواء من الخشوع والسكينة بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش إلى جانب شخصيات أخرى. وبهذه المناسبة عبر القائمون على هذه الأضرحة عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم لهذه الالتفاتة المولوية السامية، مؤكدين تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
8: هذه الزاوية التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء من الخشوع واعتبارا لكون هذه الزاوية كانت دائما ولا زالت تحظى بعناية من طرف الملوك العلويين الأشراف، وكذلك العناية الخاصة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، تشجيعا لهذه الزاوية على دورها في المساهمة في الأمن الروحي للمغاربة.
7: الحفلات الدينية التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية اختتمت بالتضرع إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى البارئ عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمدا الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامي للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشعنين.
10: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
5: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
11: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
5: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش وارحمنا وسيد بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيد قاسم وسيد سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنا والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف التونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق، معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربية أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسة الفروسية، أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
6: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أكيد أن أي فرد كيشعر بالنفور من فرد آخر كيقلل من قدراته أو إنجازاته أو الآراء دياله، واللي كيقوم بهذا السلوك غالبا كيعكس شعور بالنقص أو الرغبة في التفوق على حسابهم. أما الفرد الواثق من نفسه فهو اللي كيقدر نجاح الآخرين وكيشجعهم، والتقليل من شأن الآخرين من السلوكيات اللي كتظهر في مختلف البيئات الاجتماعية سواء داخل الأسرة أو المؤسسة التعليمية أو مكان العمل أو العلاقات اليومية. ويقدر يبان هذا السلوك في بعض الأحيان بسيط كالسخرية من رأي فرد أو تقليل من إنجازاته، لكن يقدر يخفي وراءه دوافع نفسية واجتماعية أكثر تعقيداً. ومن أبرز هذه الدوافع حسب العلوم السلوكية الرغبة الدفينة في التفوق على الآخرين وإثبات الذات. فالفرد اللي كيشعر بأن مكانته مهددة يقدر يلجأ بصورة واعية أو غير واعية إلى الانتقاص من قيمة الآخرين حتى يشعر بأنه أكثر أهمية أو قدرة أو نجاح. وما كيعنيش هذا الأمر أن كل فرد كينتقد الآخرين أو كيختلف معهم كيسعى بالضرورة للتقليل من شأنهم. فالنقد الموضوعي عنصر أساسي في تطور العلاقات والمؤسسات والمجتمعات، غير أن المشكلة كتظهر من اللي كيتحول النقد من تقييم السلوك أو الفكرة إلى استهداف نفس الفرد، أو من اللي كيصبح التقليل من الآخرين وسيلة عند فرد لتعزيز صورته على نفسه. وهنا كيتحول السلوك من ممارسة اجتماعية عادية إلى نمط يمكن يأثر سلبا على الفرد وعلى محيطه الاجتماعي. يمكن تفسير هذا السلوك من خلال المقارنة الاجتماعية، مثلا ما كيقارن الفرد نفسه بالآخرين من حيث النجاح والقدرات والمكانة والمظهر والاعتراف الاجتماعي، ومن اللي كتكون لصالح الفرد كتكبر ثقته بنفسه. أما من اللي كيشعر بأنه أقل من الآخرين يقدر يشعر بالنقص أو الغيرة أو التهديد، وفي بعض الحالات بدل ما يشتغل على تطوير ذاته كيحاول خفض قيمة الفرد اللي قارنه بنفسه، وهكذا كتصبح عملية التقليل من شأن الآخر نوع من التعويض النفسي. وإلا ما قدرش يرفع من مستوى إنجازه يقدر يحاول يبين إنجاز الآخر أقل أهمية، ومن هنا كتظهر العلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي. فالفرد اللي عنده تقدير متوازي لذاته كيقدر يعترف بنجاح الآخرين بلا ما يشعر بأن نجاحهم كيمثل تهديد مباشر ليه. أما الفرد اللي كيربط قيمته الشخصية بالتفوق المستمر على الآخرين يقدر يلقى صعوبة في تقبل وجود أفراد أكثر نجاح أو معرفة أو قدر منه، لذلك يمكن يتحول التفوق من هدف إيجابي كيحفز على التطور لحاجة نفسية مستمرة لإثبات الذات، وفي هذه الحالة كيصبح نجاح الآخر مصدر للقلق بدل ما يكون مصدر للإلهام. وممارسة التقليل من شأن الآخرين كتاخذ أشكال متعددة، ممكن تكون مباشرة بحال السخرية والإهانة والاستهزاء بالقدرات، وممكن تكون غير مباشرة بحال تجاهل الإنجازات أو نسب النجاح ديالو للحظ أو الظروف أو مساعدة الآخرين. ويمكن يظهر السلوك من خلال المقارنات المستمرة أو استخدام عبارات كتقلل من قيمة العمل اللي قام به فرد آخر، أو تشكيك مباشرة في الكفاءة ديالو أمام الآخرين. وفي بيئة العمل يقدر يأخذ هذا السلوك شكل تقليل من مساهمة زميل أو محاولة إخفاء نجاحه بشتى الطرق. أما في البيئة التعليمية فيقدر يظهر من خلال السخرية من الطالب المتفوق أو تقليل من مجهوده ونجاحاته. وأثر هذا السلوك ما كيوقفش عند الفرد المستهدف، ولكن كيأثر حتى على الأسرة ديالو، ومن اللي كيشعر بأن نجاحه غيجعله عرضة للانتقاد أو الحسد يقدر يتردد في التعبير على قدراته أو المشاركة بأفكاره، وهذا اللي كيخلق بيئة اجتماعية فيها الحذر من الآخر والدفاع عن النفس بدل التعاون والتكامل. هذا السلوك كيكون في غالبية الأحيان نتيجة للتنشئة الاجتماعية. بعض الأفراد كيكبروا في بيئات كتربط القيمة الشخصية بالترتيب والمقارنة والتفوق على الآخرين، وكيتعلم الفرد من الصغر يكون هو الأفضل حتى يحصل على التقدير، ومع الوقت كيولي هذا النمط اعتقاد راسخ بأن قيمة الفرد كتكون من خلال التفوق. ومن اللي كيواجه فرد آخر متفوق عليه كيشعر بأن مكانته أصبحت مهددة، وأقرب سلاح ممكن يستخدمه وهو التقليل من شأن هذا المتفوق حتى يرجع التوازن النفسي اللي فقده. والثقافة الاجتماعية عندها دور في تكريس هذا السلوك أو الحد منه، من اللي كتعطي أهمية مفرطة للمنافسة والمكانة الاجتماعية والمظاهر الخارجية، كتصبح كل هذه المظاهر وسيلة للحكم على قيمة الفرد، ومن اللي كتشجع على التعاون والاعتراف بتنوع القدرات كيصبح سهل تقبل اختلاف الأفراد في مستوياتهم ونجاحاتهم. لذلك التقليل من شأن الآخرين سلوك خاصه معالجة عبر القيم الاجتماعية اللي كتشكل منها السلوكيات. أما الرغبة في التطور وتحقيق النجاح فهي رغبة طبيعية وإيجابية كتقوم على التعلم والعمل وتحسين القدرات، وماشي على التقليل من شأن الآخر. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامي للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشعنين.
4: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بروزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها، تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
3: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقما قياسيا تاريخيا وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
2: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة، تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
3: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة، لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش وارحمنا وسيدي بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنا والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا، في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف التونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسات الفروسية، أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشراتنا الإخبارية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
5: ريم راديو. إنغمس نيم كورا، إنغمادن دينامورن
3: دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو
6: أزول في اللون مسفلين غازانا ولن ينغمسنا نغساي غاس تغرمت مراكشة اللي تلا تيرا الفعاليات انتوالات سكوز سيغانو غرا ونمور انت طوع سيغردين نية البرمجة اللي انت كيغات تغوسوين عدن غانا تفوت في المواهب نعريم نشاركن ولا كيغات القيم المواطنة دا التطوع تولا دورات اللي تحيين سيغا دارت موسى نعريمنا دا التقفة دمية واسي غر نعريمنا ينقر 23 30 غشت زغوس قاسم 2026 اكتسجان مراكش اسفي يشارك جيس اوغار ان 400 وعريم تعريم تاسكيغات لقليم تسجايد اللي طار نية التجربة بهري عدن نارسمونوين غير تكوين دا التبادل دا التنشيط الثقافي اي عريم نات يون غميسة يضنا يلاق المركز سيدي علي ولي تبع نية الجماعة المغاسيين يضا واحد غرمت مكناس كرا الفعاليات انتوالتي سكرات يا المهرجان ناموري غانسيس ملحمات شاس يا البرنامج بهري عدن اريسكاري اللي احتفاء استورات الروحية انتمازيرت نغت اري تضمان اي زري اولاي اعريمنا دل اجيال اللي ديدان تولان دورادة اللي لنا رس لحد الدو الشعار نحمد شاق نية الذاكرة ديان التراث الروحي غان متجدد لن تقيس كيغات الانشطات الدينيات الثقافية الفنيات اللي تقان تفوت في كيغات تجليات تقليدات دار مدن دين غميسنا نزوت نت مهلت العميل أرصاد نزو مسرد زممنت كيغات الزخات الرعدية اللي قيسنت أوغو سيف دون زار السدل تنين كيغات تغرمين اكتمازيرتنا تن مهلت تنقت الانشراء اندار يسقى المستوى يقضى برتقالي مسرد يزممنت ينقر 20-25 ميليمتر رقيسنتيلي انزار رديلين تقل عملات انقر سيف بولمان توريت جرداء السدل تنين أروكان ييد 11 تنمير تنوني مسفرين غعزان وجيخون قلمان لهنا ترحت
3: إن غميسني بكورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قما براديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو
1: الأخبار على مدار الساعة
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو
5: ريم راديو
1: الخبر من المصدر
7: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنهي عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 عملية تأتي ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة فترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
8: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
9: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضواحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة.
10: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بيقدموها.
7: المبادرة استهدفت 3000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية توزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
10: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمهم السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحي.
11: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب، بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاريف السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
7: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع الطلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لوداية بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوظيف الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
13: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي كما كتعرفوا انهم

0: وهذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجامعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
1: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى، وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة، وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
0: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكن المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى
2: راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
6: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض

0: السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
1: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبة 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
2: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبة 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
1: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيسها تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش ورحمنا وسيدي بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنا والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف تونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربية ناس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسة الفروسية، أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
3: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها تنعقد الدورة 19 لموسم طنطان ما بين 3 و7 أكتوبر بمدينة طنطان في موعد يجدد الاحتفاء بالتراث الثقافي اللامادي للرحل. بلاغ للمنظمين أفاد أن الموسم الذي ينعقد تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأدرجته منظمة اليونسكو عام 2008 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية يشكل رمزا حيا لغنى وتنوع التقاليد الصحراوية والحسانية. وتنخرط هذه الدورة التي تحمل شعار موسم طنطان تراث إنساني وجسر للتبادل الثقافي، تنخرط في دينامية تتمين هذا الارتي وتقاسمه والانفتاح عليه. قرر المركز السينمائي المغربي إعادة برمجة الدورة 26 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة خلال شهر مارس 2027 بدلا من الفترة التي كان مقررا تنظيمها فيها ما بين 23 و31 أكتوبر المقبل. المركز أفاد في بلاغ أن القرار جاء استجابة للطلبات والمقترحات التي تقدمت بها عدد من المنظمات المهنية والفاعلين في قطاع الصناعة السينمائية والداعية لتأجيل موعد تنظيم الدورة. وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار المقاربة التشاركية التي يعتمدها المركز السينمائي المغربي في علاقته مع مختلف مكونات القطاع وحرصه المتواصل على الإنصات إلى انتظارات المهنيين والتفاعل مع مقترحات منظماتهم المهنية والتمثيلية. يحط مهرجان الفادو الرحالة بالرباط للسنة 9 على التوالي يومي 10 و11 شتنبر الجاري من مسرح الوطني محمد الخامس تحت شعار الفادو أحياء لشبونة. وتواصل هذه التظاهرة المتنقلة المخصصة للتعريف بموسيقى الفادو والثقافة البرتغالية توسعها على الصعيد الدولي، وتحتفي هذه السنة بدورتها العالمية 16 حيث تحط الرحال في 21 مدينة كبرى في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. نهاية محطاتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
7: أنطوني روديغير يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغير البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغير لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014 وحضر مع المانشافت في كأس العالم بروسيا 2018 وفي قطر 2022 ثم في المونديال الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قلب دفاع ريال مدريد أكد أنه يريد التركيز في ناديه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
4: أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوافران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشعنين.
3: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاريا في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
2: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة، تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
2: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة، لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش وارحمنا وسيد بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيد قاسم وسيد سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنا والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023، قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا، في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف التونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق، معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسة الفروسية، أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، أهم الأخبار في عناوينه. بجهة فاس مكناس الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالرشيدية تصدق على مجموعة من المشاريع التنموية. وبمراكش في اختتام الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع. نستهل هذا الموعد من جهة فاس مكناس، حيث أعلنت الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية عن الشروع ابتداء من اليوم في الممارسة الفعلية لاختصاصات المجموعة، في خطوة تشكل محطة تنظيمية مهمة في مسار إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز حكمة العرض الصحي على صعيد الجهة. وأوضحت الإدارة العامة للمجموعة في بلاغ لها أن هذه الانطلاقة تندرج في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وستعمل المجموعة الصحية الترابية فاس مكناس في هذا الإطار على توحيد وتنسيق وتدبير كافة المؤسسات الصحية العمومية التابعة لمجالها الترابي وفق مقاربة تقوم على التكامل والتعاضد في استعمال الموارد المتاحة بين مختلف مستويات الرعاية الصحية. إلى إقليمية الرشيدية، حيث صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على 35 مشروعا في مجال ريادة الأعمال بكلفة إجمالية تبلغ 2,862,216 درهما. تساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 2,575,993 درهما. وتندرج هذه المشاريع التي تمت دراستها والمصادقة عليها خلال اجتماع ترأسه الكاتب العام لولاية جهة درعا تفيلالتا الحبيب العالمي في إطار مواصلة تنزيل البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ولا سيما محور ريادة الأعمال. نواصل جولتنا من مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم الوطن والتطوعي والانخراطي الجماعي. عبد اللطيف بن طالب.
1: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
2: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
3: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
1: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
4: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
1: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل نين غميسن قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامي للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوافران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشعنين.
4: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاريا في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
3: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبة 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
5: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبة 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
3: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن الحادي والعشرين. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي ذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش وارحمنا وسيد بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيد قاسم وسيد سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنة والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا، في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف التونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة وواحد وأربعين ثانية وخمسة وسبعين جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر وتوج المغربية ناس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسة الفروسية، أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، أنا النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في موعد جديد من النشرة الإيكولوجية، ونبدأ بقراءة في العناوين. استثمار يفوق 350 مليون درهم لتثمين المياه العادمة المعالجة بمدينة تازة. السعودية تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه في شهر دجنبر المقبل. رواندا أوغندا تجربة تتبع الغوريلا الجبلية تتصدر تصنيفا لأفضل تجارب الحياة البرية في العالم. إلى التفاصيل، وفي بداية جولتنا، تم رصد استثمار بقيمة 353 مليون درهم من أجل تزويد مدينة تازة بمحطة جديدة لمعالجة المياه العادمة كبنية تحتية استراتيجية تروم تعزيز القدرات المحلية في مجال المعالجة وتحسين جودة المياه المصرفة وفتح آفاق إعادة استعمالها، لا سيما من خلال إحداث معالجة ثلاثية. تفاصيل أوفى مع إسماعيل المالكي.
6: هذا المشروع الذي أطلقته الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس في إطار برنامج التطهير السائلي لمدينة تازة، يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية المخصصة لمعالجة المياه العادمة وتحسين جودة المياه المصرفة مع تثمين الموارد المائية من خلال إعادة استعمال المياه المعالجة. وحسب طلب عروض أطلقته الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس، يشمل المشروع شطرين ثابتين يتعلقان بإنجاز محطة معالجة المياه العادمة واستغلالها لمدة 5 سنوات. ويهم الشطر الأول تصميم وإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة تعتمد تقنية الحمأة المنشطة منخفضة الحمولة بطاقة معالجة تبلغ 20,198 مترا مكعبا في اليوم. كما ستتضمن هذه المنشأة وحدة للمعالجة الثلاثية من شأنها تحسين جودة المياه المعالجة بشكل أكبر بهدف إعادة استعمالها بطاقة تصل إلى 2000 متر مكعب في اليوم. أما الشطر الثاني من المشروع فيتعلق باستغلال وصيانة محطة معالجة المياه العادمة لمدة 5 سنوات، حيث ستتيح هذه المرحلة ضمان السير المنتظم لمختلف المنشآت والحفاظ على أدائها وفق المتطلبات التقنية والبيئية المنصوص عليها في إطار المشروع.
4: في خبر آخر، تستضيف المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 14 و16 من دجنبر المقبل بجدة النسخة الخامسة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه 2026، الذي سيجمع قادة وصناع سياسات ومستثمرين ومبتكرين وباحثين ومتخصصين من مختلف مجالات قطاع المياه لربط الابتكار بالاستثمار والتطبيق وتوسيع شراكات دولية في مواجهة تحديات المياه. ويستقطب المؤتمر أزيد من 10,000 مشارك يمثلون أكثر من 140 دولة بمشاركة 250 متحدثا، فيما يضم المعرض المصاحب أكثر من 150 علامة تجارية عالمية. وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن المؤتمر سيجمع عددا من الصناديق ومؤسسات التمويل والبنوك إلى جانب المستثمرين ومقدمي خدمات المياه وقادة الصناعة والتقنية لربط التمويل بالحلول واحتياجات التطبيق ودعم توجيه رؤوس الأموال وتوسيع نطاق تنفيذ الحلول والتقنيات. ودوليا تصدرت تجربة تتبع الغوريلا الجبلية في رواندا وأوغندا تصنيف أبرز التجارب العالمية لمشاهدة الحيوانات البرية وفق مؤشر تجارب الحياة البرية بحصولها على 90 نقطة من أصل 100. ويصنف المؤشر 30 تجربة حول العالم لمشاهدة الحيوانات في بيئاتها الطبيعية استنادا.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد،

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في موعد جديد من النشرة الإيكولوجية، ونبدأ بقراءة في العناوين. استثمار يفوق 350 مليون درهم لتثمين المياه العادمة المعالجة بمدينة تازة. السعودية تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه في شهر دجنبر المقبل. رواندا أوغندا تجربة تتبع الغوريلا الجبلية تتصدر تصنيفا لأفضل تجارب الحياة البرية في العالم. إلى التفاصيل، وفي بداية جولتنا، تم رصد استثمار بقيمة 353 مليون درهم من أجل تزويد مدينة تازة بمحطة جديدة لمعالجة المياه العادمة كبنية تحتية استراتيجية تروم تعزيز القدرات المحلية في مجال المعالجة وتحسين جودة المياه المصرفة وفتح آفاق إعادة استعمالها، لا سيما من خلال إحداث معالجة ثلاثية. تفاصيل أوفى مع إسماعيل المالكي.
2: هذا المشروع الذي أطلقته الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس في إطار برنامج التطهير السائل لمدينة تازة، يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية المخصصة لمعالجة المياه العادمة وتحسين جودة المياه المصرفة مع تثمين الموارد المائية من خلال إعادة استعمال المياه المعالجة. وحسب طلب عروض أطلقته الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس، يشمل المشروع شطرين ثابتين يتعلقان بإنجاز محطة معالجة المياه العادمة واستغلالها لمدة 5 سنوات. ويهم الشطر الأول تصميم وإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة تعتمد تقنية الحمأة المنشطة منخفضة الحمولة بطاقة معالجة تبلغ 20,198 مترا مكعبا في اليوم. كما ستتضمن هذه المنشأة وحدة للمعالجة الثلاثية من شأنها تحسين جودة المياه المعالجة بشكل أكبر بهدف إعادة استعمالها بطاقة تصل إلى 2000 متر مكعب في اليوم. أما الشطر الثاني من المشروع فيتعلق باستغلال وصيانة محطة معالجة المياه العادمة لمدة 5 سنوات، حيث ستتيح هذه المرحلة ضمان السير المنتظم لمختلف المنشآت والحفاظ على أدائها وفق المتطلبات التقنية والبيئية المنصوص عليها في إطار المشروع.
1: في خبر آخر، تستضيف المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 14 و16 من دجنبر المقبل بجدة النسخة الخامسة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه 2026، الذي سيجمع قادة وصناع سياسات ومستثمرين ومبتكرين وباحثين ومتخصصين من مختلف مجالات قطاع المياه لربط الابتكار بالاستثمار والتطبيق وتوسيع شراكات الدولة في مواجهة تحديات المياه. ويستقطب المؤتمر أزيد من 10,000 مشارك يمثلون أكثر من 140 دولة بمشاركة 250 متحدثا، فيما يضم المعرض المصاحب أكثر من 150 علامة تجارية عالمية. وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن المؤتمر سيجمع عددا من الصناديق ومؤسسات التمويل والبنوك إلى جانب المستثمرين ومقدمي خدمات المياه وقادة الصناعة والتقنية لربط التمويل بالحلول واحتياجات التطبيق ودعم توجيه رؤوس الأموال وتوسيع نطاق تنفيذ الحلول والتقنيات. ودوليا، تصدرت تجربة تتبع الغوريلا الجبلية في رواندا وأوغندا تصنيف أبرز التجارب العالمية لمشاهدة الحيوانات البرية وفق مؤشر تجارب الحياة البرية بحصولها على 90 نقطة من أصل 100. ويصنف المؤشر 30 تجربة حول العالم لمشاهدة الحيوانات في بيئاتها الطبيعية استنادا

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
1: غيم راديو غيم راديو
0: غيم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامي للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوافران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشعنين.
3: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
2: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
2: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش ورحمنا وسيد بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيد قاسم وسيد سليمان وخربقة وسطات وقلعة سراغنا والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023، قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف التونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق، معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربية أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسة الفروسية، أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لودايا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
7: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفترة ديال القراية او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجة اللي هي ضرورية في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا، كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
6: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
8: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى، وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة، وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
6: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر للمساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكن المحلية وخلق فرص جديدة، من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
0: الأخبار.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إنغميس نيمكورا، إنمنادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين، إنغميسن، جماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيدة حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح. دوليا، الرئيسان المصري والصيني يؤكدان ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل لتسوية شاملة ومستدامة للأزمات. أهلا بكم من جديد. دعا السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ببلغراد حركة عدم الحياز للتحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. التفاصيل معك أميمة بوشعنينة.
6: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آلية التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية، وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان، أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز سيد هلال أن هذه المبادرات تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
5: وفي شانية الأمنية، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط السيد ناكاتا مساهيرو. أسماء الخياري في المتابعة.
3: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمني المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
5: في شانية الانتخابية، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وفاء حلاق في المتابعة.
7: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
5: نواصل النشر في سياق الاستحقاقات التشريعية. أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية ترم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. حفص الحجام في المتابعة.
7: أوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية.
5: مرتبطا بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، المنظومة الانتخابية المؤطرة لدورتها 23 من شتنبر الجارية جاءت بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية أعقاب والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
8: فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
5: في المشهدية الدولية، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. رياضيا، وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت السباق حرزت المغربية سلمى الهلالي الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعية بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي نفس الدورة توج المغربي مهدي السريتي بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 84 كيلوغرام ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت تسالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
10: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
11: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
12: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: وصلت شركة ميتا إلى تسوية وصفت بالتاريخية مع عشرات الولايات الأمريكية لإغلاق الدعوى القضائية التي تواجهها بتهمة تشجيع إدمان القاصرين على منصتها عمدا، وذلك مقابل دفع أكثر من 16 مليار دولار. الشركة التي تمتلك شبكات للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وافقت على إجراء تغيرات جوهرية في آليات عمل منتجاتها فيما يتعلق بالمستخدمين الصغار. بموجب هذه التسوية ستفرض ميتا وبشكل تلقائي حدا أقصى لاستخدام من هم دون 18 عاما لمنصتي فيسبوك وإنستغرام يبلغ ساعتين يوميا، إلى جانب فرض حظر على استخدام التطبيقين من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا مع استثناء خدمات الرسائل من الإجراء. ومن المقرر أن تدخل التعديلات التي لا يمكن تخفيفها إلا بإذن من أحد الوالدين حيز التنفيذ في الولايات الأمريكية خلال 6 أشهر. كما تلزم التدابير الشركة بتعطيل إشعارات محددة للقاصرين بين الساعة 10 ليلا والسابعة صباحا، وكذلك خلال ساعات الدوام المدرسي، إلى جانب إخفاء أعداد الإعجابات وتعطيل الفلاتر التي تحاكي عمليات التجميل.

أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المذعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المذعى شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيدة حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح. دوليا، الرئيسان المصري والصيني يؤكدان ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل لتسوية شاملة ومستدامة للأزمات. أهلا بكم من جديد. دعا السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ببلغراد حركة عدم الحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. التفاصيل معك أميمة بوشعنينة.
5: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آلية التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز السيد هلال أن هذه المبادرات تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتداد الإفريقي والأطلسي.
4: وفي شأنه الأمني، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط السيد ناكاتا مساهيرو. أسماء الخياري في المتابعة.
6: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمني المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
4: في شأن الانتخابية، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وفاء حلق في المتابعة.
2: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
4: نواصل النشر في سياق الاستحقاقات التشريعية. أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية ترم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. حفصة الحجام في المتابعة.
7: أوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية.
4: مرتبطا بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، المنظومة الانتخابية المؤطرة لدورتها 23 من شتنبر الجارية جاءت بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيزا خيرات الشباب والأشخاص في وضعية عقاب والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
8: فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
4: في المشهدية الدولية، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. رياضيا، وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت السباق حرزت المغربية سلمى الهلالي الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعية بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي نفس الدورة توج المغربي مهدي السريتي بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتي لوزن أقل من 84 كيلوغرام ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
9: ريم راديو.
1: إن غميس نيم كرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو
10: أزول في اللون نايمس في الدنغة يقوم زواروني نغمسنا نغصادين المسؤولية مواسطين داخلية مزدوطوة نصريحات الترشيحة الانتخابات نغدى ستاي اللعضاء نسقيم النواب تلي لنا المنصة الإلكترونية إراحة رذقام ثلاثة مزواروك شو تنبير وزقاس نوال 2026 ميغان 1003 نصريحة الترشيحة الزركيات المترشحين والمترشحات ولي لنا كيغاتي كبرنا نسترتيت سكيغات ينهيسنا إن مزد التصريحات الترشيحات اللي لان يلاقي سنتكيات الدوائر الانتخابية نغنيستين المحلية ولا الدوائر نستين انتسقيوين تلي تيوسكرن اكيات تسقيوين انت مازرت النخاء. إلا تيرياد لإطلاقانية الدعوة فديل كيغاتاني سنفرنا تعزيزا سلاسل القيمة للعمل أنفاس المخطط أن تورين مبادرة تنمور تنمية أفغانتي وسقاس نوالفين أستوعشرين العملية ذات الليلان كيغات تسقيا أرسويري كيغات القطاعة تسلو النكو وينت دمساد التضامن أرتوافقنا الأنشطة النسد كيغات سلاسل القيمة للقطاعات تلي مدارت لاية الأولويات يحددنا في المستوى العملية تشكا دولايا نقراو اسكار تحسين الدخل دلين ماجن تدمساس لو انوكي عريمنا اتيوسكار ايات المرحلة اسكراتاس المبادرة تنمور التنمية تفغانتا غلاد المنطقة سيدي موسى أجلوت اللي ديوشكان اللي قليم من تيزني ترسرد تشكان مدنس لو النكو اللي سكانية الرياض الركوب الأمواج سلو النكو اللي تلاقي الموقع باهري عدنا الأمواج نسا تليحيين باهرة أدغراد واللي ديوشكان 15 كيلومتر ينقرست تغرمت تيزني تيجات الوجاي كيجات مدنس لو النكو اللي سكانية الرياض الركوب الأمواج كيجات الأعمار تلدرس نية الخبرة اللي نقيس كيجات مدنس كارنا تنونتاد كيجات سكوسنا سلو النكو واللي انسيسي التشكان واللي سن ولا واللي كان مبتدئين تيراني نغمسنا نوسا تنميرتنون
3: غيم راديو الإذاعة الأقرب إليكم غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية
1: نغمسني مكورا مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نينغميسن قما براديو
3: دريم راديو
1: غيم راديو
3: الخبر من المصدر
6: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري يستعد الناخبون في جهة الدخل وادي الذهب للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد 5 سنوات من استحقاقات تميزت بمشاركة انتخابية ملحوظة وكانت نسبة المشاركة خلال اقتراع 8 شتنبر 2021 قد بلغت 85.30% في الجهة حيث كانت هذه التعبئة ملموسة بشكل خاص في إقليم أوسرد بنسبة مشاركة بلغت 79.64% وتندرج هذه الأرقام في سياق استمرارية الانتخابات التشريعية لعام 2021

0: العام للسكان والسكن لعام 2024 نموا ملحوظا لسكان الجهة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لجهة الدخل وادي الذهب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها. كما ستجرى الاستحقاقات التشريعية برسم عام 2026 في جهة الدخل وادي الذهب في سياق تطبعه ديناميات تنموية حقيقية مدفوعة بمشاريع مهيكلة وبتثمين إمكاناتها الاقتصادية. وفي هذا السياق يقترن تعزيز المكاسب بتطلعات جديدة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز خدمة القرب وتوسيع الفرص المتاحة للشباب ومشاركة أوسع لمختلف مكونات المجتمع في الحياة العامة. ومع اقتراب موعد الاقتراع ستشكل تعبئة الناخبين بالتالي أحد المؤشرات الرئيسية التي ينبغي تتبعها تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمكانة الشباب والنساء في هذه المحطة الانتخابية.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.
0: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، يستعد الناخبون في جهة الدخل وادي الذهب للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد 5 سنوات من استحقاقات تميزت بمشاركة انتخابية ملحوظة. وكانت نسبة المشاركة خلال اقتراع 8 شتنبر 2021 قد بلغت 85.30% في الجهة، حيث كانت هذه التعبئة ملموسة بشكل خاص في إقليم أوسرد بنسبة مشاركة بلغت 79.64%. وتندرج هذه الأرقام في سياق استمرارية الانتخابات التشريعية لعام 2016، والتي تميزت كذلك بتعبئة مكثفة للناخبين بنسب مشاركة بلغت 76.77% في أوسرد و 59% في وادي الذهب. وتأتي استحقاقات عام 2026 ضمن سياق تحظى فيه رهانات التمثيلية وتجديد النخب وزيادة انخراط الشباب والنساء بمكانة بارزة، كما يندرج ضمن مشهد ديموغرافي في تطور مستمر. فقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن لعام 2024 نموا ملحوظا لسكان الجهة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لجهة الدخل وادي الذهب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها. كما ستجرى الاستحقاقات التشريعية برسم عام 2026 في جهة الدخل وادي الذهب في سياق تطبعه ديناميات تنموية حقيقية مدفوعة بمشاريع مهيكلة وبتثمين إمكاناتها الاقتصادية. وفي هذا السياق يقترن تعزيز المكاسب بتطلعات جديدة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز خدمة القرب وتوسيع الفرص المتاحة للشباب ومشاركة أوسع لمختلف مكونات المجتمع في الحياة العامة. ومع اقتراب موعد الاقتراع ستشكل تعبئة الناخبين بالتالي أحد المؤشرات الرئيسية التي ينبغي تتبعها تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمكانة الشباب والنساء في هذه المحطة الانتخابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيدة حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط. انتخابات شتنبر 2026 عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح. دوليا، الرئيسان المصري والصيني يؤكدان ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل لتسوية شاملة ومستدامة للأزمات. أهلا بكم من جديد. دعا السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ببلغراد حركة عدم الحياز للتحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. التفاصيل معك أميمة بوشعنينة.
4: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال

0: إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها، وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آلية التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز سيد هلال أن هذه المبادرات تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتداد الإفريقي والأطلسي.
1: وفي شأنه الأمني، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط السيد ناكاتا مساهيرو. أسماء الخياري في المتابعة.
2: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمني المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
1: في شأن الانتخابية، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وفاء حلاق في المتابعة.
3: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: نواصل النشر في سياق الاستحقاقات التشريعية. أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية ترم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. حفصة الحجام في المتابعة.
3: أوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية.
1: مرتبة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، المنظومة الانتخابية المؤطرة لدورتها 23 من شتنبر الجارية جاءت بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعقاب والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
4: فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
1: في المشهدية الدولية، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. رياضيا، وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 فاز المغربي فؤاد مسعودي بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت السباق حرزت المغربية سلمى الهلالي الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي نفس الدورة توج المغربي مهدي السريتي بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتي لوزن أقل من 84 كيلوغرام ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. البداية بالألعاب المتوسطية تورنتو 2026، حيث توج المغربي كريم بناني زياتني بالميدالية الذهبية في منافسات كرة المضرب ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عقب تغلبه في المباراة النهائية على الإسباني أليخو سانشيز كليز بحصة 6-2 و6-3 و6-4. وفي كرة المضرب دائما فازت المغربية ياسمين قباج بالميدالية البرونزية في منافسة كرة المضرب بعد تغلبها في مباراة الترتيب على الإسبانية ماريا غارسيا بحصة 6-3 و6-0. وفي ألعاب القوى فازت المغربية سعاد الحداد بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر، حيث حلت في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره 2:15 كما أحرزت المغربية كوثار فركوسي الميدالية البرونزية لسباق 10,000 متر، وحلت فركوسي في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره 35.13 ثانية و57 جزءا من المئة. وفي آخر نتائج الدوريات الكبرى، تمكن أرسنال حامل اللقب من تحقيق فوزه الثاني وتصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه أستون فيلا بهدف دون رد ضمن منافسة الجولة الثانية. وشكلت المباراة مناسبة لأرتيتا للاحتفال بخوض مباراته 50 بعد 200 في الدوري على رأس الجهاز الفني للمدفعجية. وسيواجه أرسنال أول اختبار حقيقي لقدراته على الاحتفاظ باللقب الأحد المقبل عندما يستضيف غريمه اللندني تشيلسي الذي فاز أيضا في أول مبارتين له هذا الموسم. وفي الدوري الإسباني فاز فريق برشلونة على ضيفه رايو فايكانو بنتيجة 5-2 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وبهذا الفوز تصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط متقدما بفارق الأهداف على ريال مدريد. أما رايو فايكانو فيحل في المركز 18 دون أي فوز بعد 3 مباريات. وفي الدوري الإيطالي اعتلى روما صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب تغلبه العريض على مضيفه لاتشي برباعية نظيفة في ختام منافسات الجولة الثانية. ويعد هذا الانتصار 5 توالية لروما على حساب لاتشي ليتجمد بذلك رصيد الأخير عند 3 نقاط بعد بداية موفقة حقق خلالها الفوز خارج قواعده على فينيتسيا بهدفين نظيفين. أعلن قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي رسميا اعتزاله اللاعب دوليا ليضع حد لمسيرته الأسطورية التي دامت قرابة 21 عاما بقميص الألبا سيليستي. وكتب ميسي البالغ 39 عاما في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي: مر بعض الوقت منذ نهائي، وبعد تفكير طويل أريد أن أعلن للجميع أنني أعتزل مع المنتخب الوطني. وخاض ميسي 207 مباريات مع المنتخب الأرجنتيني الذي يعد هدفه التاريخي برصيد 125 هدفا، كما أحرز لقب كوبا أمريكا مرتين خلال مسيرته الدولية. كما قاد النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي الأرجنتين إلى المجد العالمي بإحراز لقب كأس العالم 2022، وأوصل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم هذا العام. أفادت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية بأن المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي الذي يحظى باهتمام أندية سعودية سيمدد عقده لأربع سنوات مع باريس سان جيرمان الذي يرتبط معه حاليا بعقد يمتد حتى سنة 2028. وأبرزت الصحيفة الفرنسية أن الفائز بالكرة الذهبية لسنة 2025 يرغب في مواصلة مشواره بباريس ومحاولة كتابة تاريخ قبل التفكير في الانتقال إلى وجهة خارج أوروبا، مشيرة إلى أن توقيع عقده الجديد مرتقب خلال الأسابيع المقبلة. وتوصل ديمبلي وإدارة باريس سان جيرمان في نهاية المطاف إلى أرضية تفاهم لتمديد تجربته مع النادي الفرنسي الذي يصر على عدم رفع التزاماته التعاقدية إلى مستويات مرتفعة جداً. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، نلتقي في العدد المقبل.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. راديو. ريم راديو،
5: الخبر من المصدر ريم راديو.
8: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت كوسكزين إن غميسن جماب راديو.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو،
10: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيدة حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط. انتخابات شتنبر 2026 عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح. دوليا الرئيسان المصري والصيني يؤكدان ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل لتسوية شاملة ومستدامة للأزمات. أهلا بكم من جديد. دعا السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ببلغراد حركة عدم الحياز للتحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. التفاصيل معك أميمة بوشعنينة.
0: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آلية التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز السيد هلال أن هذه المبادرات تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتداد الإفريقي والأطلسي.
1: وفي شأنه الأمني استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط السيد ناكاتا مساهيرو. أسماء الخياري في المتابعة.
2: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمني المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
1: في شأنه الانتخابي أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وفاء حلاق في المتابعة.
3: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: نواصل النشر في سياق الاستحقاقات التشريعية. أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية ترم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. حفص الحجام في المتابعة.
10: أوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية.
1: مرتبطا بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، المنظومة الانتخابية المؤطرة لدورتها 23 من شتنبر الجارية جاءت بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيزا خيرات الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
4: فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية. تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا، الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
1: في المشهدية الدولية، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. رياضيا، وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت السباق حرزت المغربية سلمى الهلالي الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعية بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي نفس الدورة توج المغربي مهدي السريتي بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتي لوزن أقل من 84 كيلوغرام، ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
9: الخبر من المصدر.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أكيد أن أي فرد كيشعر بالنفور من فرد آخر، كيقلل من قدراته أو إنجازاته أو الآراء دياله، واللي كيقوم بهذا السلوك غالبا كيعكس شعور بالنقص أو الرغبة في التفوق على حسابهم. أما الفرد الواثق من نفسه فهو اللي كيقدر نجاح الآخرين وكيشجعهم، وتقليل من شأن الآخرين من السلوكيات اللي كتظهر في مختلف البيئات الاجتماعية، سواء داخل الأسرة أو المؤسسة التعليمية أو مكان العمل أو العلاقات اليومية. ويقدر يبان هذا السلوك في بعض الأحيان بسيط كالسخرية من رأي فرد أو تقليل من إنجازاته، لكن يقدر يخفي وراءه دوافع نفسية واجتماعية أكثر تعقيدا. ومن أبرز هذه الدوافع حسب العلوم السلوكية الرغبة الدفينة في التفوق على الآخرين وإثبات الذات. فالفرد اللي كيشعر بأن مكانته مهددة يقدر يلجأ بصورة واعية أو غير واعية إلى الانتقاص من قيمة الآخرين حتى يشعر بأنه أكثر أهمية أو قدرة أو نجاح. وما كيعنيش هذا الأمر أن كل فرد كينتقد الآخرين أو كيختلف معهم كيسعى بالضرورة للتقليل من شأنهم. فالنقد الموضوعي عنصر أساسي في تطور العلاقات والمؤسسات والمجتمعات، غير أن المشكلة كتظهر من اللي كيتحول النقد من تقييم السلوك أو الفكرة إلى استهداف نفس الفرد، أو من اللي كيصبح التقليل من الآخرين وسيلة عند فرد لتعزيز صورته على نفسه. وهنا كيتحول السلوك من ممارسة اجتماعية عادية إلى نمط يمكن يأثر سلبا على الفرد وعلى محيطه الاجتماعي. يمكن تفسير هذا السلوك من خلال المقارنة الاجتماعية، مثلا ما كيقارن الفرد نفسه بالآخرين من حيث النجاح والقدرات والمكانة والمظهر والاعتراف الاجتماعي. ومن اللي كتكون لصالح الفرد كتكبر ثقته بنفسه. أما من اللي كيشعر بأنه أقل من الآخرين يقدر يشعر بالنقص أو الغيرة أو التهديد. وفي بعض الحالات بدل ما يشتغل على تطوير ذاته كيحاول خفض قيمة الفرد اللي قارنه بنفسه، وهكذا كتصبح عملية تقليل من شأن الآخر نوع من التعويض النفسي. وإلا ما قدرش يرفع من مستوى إنجازه، يقدر يحاول يبين إنجاز الآخر أقل أهمية، ومن هنا كتظهر العلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي. فالفرد اللي عنده تقدير متوازي لذاته كيقدر يعترف بنجاح الآخرين بلا ما يشعر بأن نجاحهم كيمثل تهديد مباشر ليه. أما الفرد اللي كيربط قيمته الشخصية بالتفوق المستمر على الآخرين، يقدر يلقى صعوبة في تقبل وجود أفراد أكثر نجاح أو معرفة أو قدر منه. لذلك يمكن يتحول التفوق من هدف إيجابي كيحفز على التطور لحاجة نفسية مستمرة لإثبات الذات، وفي هذه الحالة كيصبح نجاح الآخر مصدر للقلق بدل ما يكون مصدر للإلهام. وممارسة تقليل من شأن الآخرين كتاخد أشكال متعددة، ممكن تكون مباشرة بحال السخرية والإهانة والاستهزاء بالقدرات، وممكن تكون غير مباشرة بحال تجاهل الإنجازات أو نسب النجاح دياله للحظ أو الظروف أو مساعدة الآخرين. ويمكن يظهر السلوك من خلال المقارنات المستمرة أو استخدام عبارات كتقلل من قيمة العمل اللي قام به فرد آخر، أو تشكيك مباشرة في الكفاءة ديالو أمام الآخرين. وفي بيئة العمل يقدر يأخذ هذا السلوك شكل تقليل من مساهمة زميل أو محاولة إخفاء نجاحه بشتى الطرق. أما في البيئة التعليمية فيقدر يظهر من خلال السخرية من الطالب المتفوق أو تقليل من مجهوده ونجاحاته. وأثر هذا السلوك ما كيوقفش عند الفرد المستهدف، ولكن كيأثر حتى على الأسرة ديالو. ومن اللي كيشعر بأن نجاحه غيجعله عرضة للانتقاد أو الحسد، يقدر يتردد في التعبير على قدراته أو المشاركة بأفكاره، وهذا اللي كيخلق بيئة اجتماعية فيها الحذر من الآخر والدفاع عن النفس بدل التعاون والتكامل. هذا السلوك كيكون في غالبية الأحيان نتيجة للتنشئة الاجتماعية. بعض الأفراد كيكبروا في بيئات كتربط القيمة الشخصية بالترتيب والمقارنة والتفوق على الآخرين، وكيتعلم الفرد من الصغر يكون هو الأفضل حتى يحصل على التقدير. ومع الوقت كيولي هذا النمط اعتقاد راسخ بأن قيمة الفرد كتكون من خلال التفوق، وملي كيواجه فرد آخر متفوق عليه كيشعر بأن مكانته أصبحت مهددة، وأقرب سلاح ممكن يستخدمه هو التقليل من شأن هذا المتفوق حتى يرجع التوازن النفسي اللي فقده. والثقافة الاجتماعية عندها دور في تكريس هذا السلوك أو الحد منه، ملي كتعطي أهمية مفرطة للمنافسة والمكانة الاجتماعية والمظاهر الخارجية، كتصبح كل هذه المظاهر وسيلة للحكم على قيمة الفرد. وملي كتشجع على التعاون والاعتراف بتنوع القدرات، كيصبح سهل تقبل اختلاف الأفراد في مستوياتهم ونجاحاتهم. لذلك تقليل من شأن الآخرين سلوك خاصه معالجة عبر القيم الاجتماعية اللي كتشكل منها السلوكيات. أما الرغبة في التطور وتحقيق النجاح فهي رغبة طبيعية وإيجابية كتقوم على التعلم والعمل وتحسين القدرات، وماشي على التقليل من شأن الآخر. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
1: ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيدة حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح. دولياً، الرئيسان المصري والصيني يؤكدان ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل لتسوية شاملة ومستدامة للأزمات. أهلا بكم من جديد. دعا السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ببلغراد حركة عدم الحياز للتحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. التفاصيل معك أميمة بوشعنينة.
4: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آلية التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب-جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز السيد هلال أن هذه المبادرات تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتداد الإفريقي والأطلسي.
3: وفي شأن الأمني، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط السيد ناكاتا مساهيرو. أسماء الخياري في المتابعة.
5: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمن المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
3: في شأنية الانتخابية، فاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وفاء حلاق في المتابعة.
2: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
3: نواصل النشر في سياق الاستحقاقات التشريعية. أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية عقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية ترم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. حفصة الحجام في المتابعة.
6: أوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها تطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية.
3: ارتبطنا بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، المنظومة الانتخابية المؤطرة لدورتها 23 من شتنبر الجارية جاءت بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية عقاب والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
7: فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على شكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية في كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
3: في المشهدية الدولية، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. رياضيا، وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت السباق حرزت المغربية سلمى الهلالي الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعية بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي نفس الدورة توج المغربي مهدي السريتي بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 84 كيلوغرام ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: الخبر من المصدر.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مستمعينا، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. النقاط الرئيسية لمؤشرات المبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026 حسب مكتب السر. وفي تقرير السنة الثانية من ولايتها، رئيسة المكسيك تبرز استقرار اقتصاد بلادها رغم التحديات العالمية. في مسهل نشر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. تفاصيل نوفا معك أميمة بوشعنين.
9: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية.
6: وفي خبر اقتصادي آخر، أصدر مكتب الصرف النقاط الرئيسية للمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026، وهي كالتالي: العجز التجاري بلغ 144.69 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 26.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ارتفاع الواردات بنسبة 15.9% عند 544.045 مليار درهم، ونمو الصادرات بنسبة 8.4% عند 299.34 مليار درهم، ومعدل التغطية بلغ 55% مقابل 58.8% قبل سنة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 74.78 مليار درهم مقابل 69.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع يقدر بنسبة 8.1%. تسجيل ارتفاع في فائض ميزان الخدمات بنسبة 13.2% ليبلغ 95.47 مليار درهم، وتدفق الصافي للاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغ 29.47 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 58.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأخيرا، عائدات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفعت بنسبة 6.3% إلى 39.109 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات بنسبة 47% إلى 9.63 مليار درهم. وعائدة الأصفار بلغت 79.009 مليار درهم مقابل 69.64 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 13.4%. وفي الختم، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا

0: 8 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية خلال السنة الماضية مستوى قياسي قدره نحو 355.6 مليار دولار بزيادة تقارب 28.6 مليار دولار عن سنة 2024. وأضافت أن هذه الموارد مكنت من رفع أجور العاملين في قطاع التعليم بنسبة 10% خلال سنة 2025 و9% السنة الحالية، وإطلاق 3 برامج جديدة ضمن برامج الرفاه، فضلا عن إحداث 30,000 منصب جديد في قطاعات الصحة والتعليم والحرس الوطني. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثاره. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليم وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى البارع عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيدة حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح. دولياً، الرئيسان المصري والصيني يؤكدان ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل لتسوية شاملة ومستدامة للأزمات. أهلاً بكم من جديد. دعا السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ببلغراد حركة عدم الحياز للتحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. التفاصيل معك أميمة بوشعنينة.
6: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آلية التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية، وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها

0: تواجه هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز سيد هلال أن هذه المبادرات تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
1: وفي شأنه الأمني، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط السيد ناكاتا مساهيرو. أسماء الخياري في المتابعة.
2: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمني المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
1: في شأن الانتخابية، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وفاء حلاق في المتابعة.
3: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: نواصل النشر في سياق الاستحقاقات التشريعية. أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية ترم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. حفصة الحجام في المتابعة.
4: أوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية.
1: مرتبطا بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، المنظومة الانتخابية المؤطرة لدورتي 23 من شتنبير الجارية جاءت بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعقاب والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
5: فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
1: في المشهدية الدولية، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. رياضيا، وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت السباق أحرزت المغربية سلمى الهلالي الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعية بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي نفس الدورة توج المغربي مهدي السريتي بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتي لوزن أقل من 84 كيلوغرام ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو. الأخبار.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين تفاصيل صغار ولكن هما اللي كيعطيو اللباس المغربي شخصيته، ومن بينها الصفيفة والعقد، خيوط كتنسج بعناية كتتحكم فيها يد الصانع باش تولي في الأخير لمسة كتزيد القفطان المغربي أناقة وتميز. حرفة قديمة ولكن مازال حاضرة اليوم، كتطور مع الوقت وكتحتفظ في المقابل على أسرارها وتقنيتها. اليوم غادي نقربوا أكثر من هذا العالم ونتعرفوا على المراحل الصعوبات والتفاصيل اللي كتخلي هذه الصنعة تستمر مع المعلمة أمينة البعناني. المعلمة أمينة مرحبا بك معنا. بداية عرفينا براسك وشكون هي المعلمة أمينة البعناني وكيفاش كانت البداية ديالك مع حرفة الصفيفة والعقد؟
2: كملت قرايتي، خديت دبلوم دو كوميرس ومشيت قريت دبلوم دو ستيليزم موديليزم اي ابري دبلوم دو لا كوتور تراديسيونيل. واكيد مع الام ديالي اللي هي في الدومين من وحنا صغار، من وحنا تزادينا وحنا في يعني كنشوفوا حرفه الخياطه والقفطان والحرير وكل شيء، يعني كبرت فيها مع ماما وانا كنقرا وبالي مع القفطان. ايماجين انا كنسالي قرايتي وكنمشي كنبقى نرسم القفطان، يعني انا درتها عن حب بغيتها بزاف، ويعني في حاله رعرعنا وسط الخياطة التقليدية.
1: معلمة أمينة، إذا بغينا نتبعوا مراحل صناعة الصفيفة والعقد، منين كنبدأ وشنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها هاد الصنعة حتى كتكون واجدة؟
2: أول مرحلة اللي هي كنختاروا كنتقداو اللون على حسب الطلب ديال الكليان أو على حسب لاكوموند اللي غنخدموا حنا بخابورتا اللي كنجهزوا في المغازا، كل توب واللون ديالو كنتقداو اللون اللي غادي نخدموا به. أول حاجة كندفعوه في لي ماشين والصفايف، يعني الموديلات كثيرة ومختلفة، يعني من ضفايا رقاق في فرقيقة كتمشي للصفة الملكية اللي عريضة اللي هي قديمة وعمرها يعني ما كتدي موضة، وعندك صفة الجوزة حتى هي رائعة ودابا رجعوا ليها في تكاش فريمون كتجي هماوية، وعندك صفة المرمى اللي هي كتخدم باليد هذه ماشي في لا ماشين. يعني كنتقداو الحرير ابخي كندفعوه لا ماشين، كتخدم على حسب الميتراج انت اللي بغيتي في كل قطعة. ملي كتوجدي كتخدم صافي كتخدميها فعلا على التوبية، اما بغيتي تخدميها باليد او بلا ماشين، يعني على حسب الطلب ديال لا كليونت شنو بغات. العقد حتى هما الطريقه ديالو كتخدم بواحد التويون، لي تويون اللي كيكونوا على حسب العبارات على حسب العقده الرق ديالها، كيبدا من التويون الرقيق حتى الغليظ على حسب الكبر ديال الحجم ديال العقده، وحتى هو اكيد كيختلف لي كولور على حسب الالوان اللي عندك في التوب.
1: بين هذه المراحل الكاملة شنو هي المرحلة اللي كتعتبريها الأصعب وفين كتكون الدقة والتركيز أكثر؟
2: أصعب مرحلة ممكن كيجيو ديفوا، يعني ولو مرات قليلة كنضطروا باش نعاودوا الصفيفة، كيجيو مثلا الصفيفة فاش كتخدم سيغتو الصفايف العراض كتجي فيهم واحد العقيدات من في الماشين فاش كدور، سيغتو إلا كانت الصفيفة فيها زواق كيجي فيها بحال عقدات في الوسط، وإلا خدمناها في التوب كيجي التوب كيجي خاسر في اللبسة ديالو. دونك أنت من الأول كنفيغيفيو الصفيفة فاش كتجي، خاصة تحل كاملة وتفيغيفيها تشوفيها كاملة واش ما فيها حتى شي عقدة اللي غتخيب لك المنظر ديال التوب. كانت مزيانه كدوزي، ما كانتش مزيانه كنعاودوا لها لا كوموند جديده.
1: المعلمه امينه، الى لاحظنا اليوم كاين تنوع كبير في التصاميم والالوان، شحال كيأثر التصميم على الخدمه ديالكم وشنو اللي كيحدد اختيار اللون والشكل؟
2: التصميم اكيد كيبقى على حسب لا كليون شنو بغات، ولكن بالنسبه اللي كنخدموا حنا بخا بورتي كيمشي التصميم يعني على حسب اللون على حسب الموديل على حسب، وديما كتبقاي في لا سامبليسيتي هي كتبقى شي حاجه د لا بوتي يعني. وكاين توب كيكونوا سامبل كندخلوا عليه لون يكون مغير على اللون ديال التوب، وكاين عاوتاني ديما كتبقاي في اللون كيبقى بلو كلاس على حسب عاوتاني الكليون شنو بغا.
1: بالفعل هذه الخدمه كتحتاج الصبر والدقه، شحال ديال الوقت ممكن تاخذ منكم قطعه واحده حتى كتكون واجده؟
2: بالنسبه للضفيره الرقيقه كتوجد على ممكن ندفعوها اليوم غدا توجد، ولكن صفه المرمى اللي كتخدم باليد كتبقى حتى الاسبوع او في المناسبات مثل مناسبه رمضان، مناسبه الاعياد، ممكن تبقى لك 20 جوغ 15 جوغ عاد باش توجد لك. يعني هذيك كنهضر على صفات المرمى اللي كتخدم باليد، والصفه اللي كتخدم بلا ماشين مثل الصفيفه الملكيه او لا صفه الكوزه أو, او او بزاف ديال الموديلات، من 2 جوغ حتى ل 3 جوغ ممكن 2 جوغ يعني توجد لك صفيفه على حسب المناسبات، كيكون واحد الاكتضاض. اما في الايامات العاديه ممكن توجد في نهار ونص في نهار على حسب.
1: سؤال ما قبل الأخير، بالنسبة للشباب واش كتشوفي اليوم إقبال من الجيل الجديد على تعلم هاد الحرفة والممارسة ديالها، وشنو اللي يقدر يشجعهم أكثر عليها؟
2: ما شاء الله كنشوف بنات يعني شحال من وحدة تخلات على الخدمة ديالها ومشات في الدومين ديال الخياطة. يعني كاين تكوين مهني، كاين دي زيكول بريفي، يعني الحمد لله الدولة دايرة بزاف الحوايج اللي هما دي زيكول زوين بزاف بزاف. فين ما مشيتي بغيتي تتعلمي كاين رخيص وكاين هكا، يعني كاين حتى تطور في الخياطة التقليدية، وأكيد اللي كيبغيها عن حب الداخل غادي يوصل.
1: وفي الأخير للا أمينة، إلا طلبنا منك تختصري حكاية صفيفة والعقاد في كلمة أو جملة واحدة، شنو غادي تقولي؟
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيدة حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح. دوليا، الرئيسان المصري والصيني يؤكدان ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل لتسوية شاملة ومستدامة للأزمات. أهلا بكم من جديد. دعا السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ببلغراد حركة عدم الحياز للتحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. التفاصيل معك أميمة بوشعنينة.
7: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آلية التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية، وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان، أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز سيد هلال أن هذه المبادرات تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
6: وفي شأنه الأمني، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط السيد ناكاتا مساهيرو. أسماء الخياري في المتابعة.
8: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمن المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
6: في شأنه الانتخابية، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وفاء حلاق في المتابعة.
9: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
6: نواصل النشر في سياق الاستحقاقات التشريعية. أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية ترم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. حفصة الحجام في المتابعة.
9: أوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية.
6: ارتباطا بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، المنظومة الانتخابية المؤطرة لدورتها 23 من شتنبير الجارية جاءت بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية أعقاب والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
10: فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
6: في المشهد الدولي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. رياضيا، وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت السباق حرزت المغربية سلمى الهلالي الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعية بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي نفس الدورة توج المغربي مهدي السريتي بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتي لوزن أقل من 84 كيلوغرام ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. مركز التكوين أكسس فضاء للقرب لتعزيز كفاءة الشباب بمراكش. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تطلق دعوة لتقديم مشاريع لتعزيز سلاسل القيمة المحلية بفاس. وتونت تحدث مخططها المديري لتحسين استغلال الإمكانيات المتاحة في مجال السقي. والبداية من جهة مراكش، حيث يعمل مركز تكوين أكسس سنتر بجماعة الوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويشرف عليه الطيب العميري إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع الوقت. ويطمح المركز إلى تعزيز كفاءة المستفيدين وتحسين أفاق إدماجهم المهني والمساهمة في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية محلية. ويضع أكسس سنتر الموجه خصوصا إلى المهنيين والباحثين عن العمل والنساء القرويات والطلبة رهن إشارتهم مجموعة من خدمات التكوين الملائمة لاحتياجاتهم، تشمل المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. وبكلفة إجمالية قدرها 97,568 درهما استفاد المشروع من مساهمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغت 87,811 درهما، أي ما يمثل 90% من التمويل، فيما بلغت المساهمة النقدية 9,757 درهما. وخصص هذا المبلغ أساسا لاقتناء التجهيزات والأدوات الضرورية لتشغيل المركز. وننتقل إلى جهة فاس مكناس، حيث جرى مؤخرا إطلاق دعوة لتقديم مشاريع لتعزيز سلاسل القيمة بعملات فاس برسم مخطط عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2026. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
6: البرنامج يوجه بالخصوص للتعاونيات النسائية التي تضم في عضويتها أكثر من 50% من النساء، بالإضافة إلى الجمعيات التي يديرها شباب تتراوح أعماره ما بين 18 و 45 عاما، وذلك وفقا للقانون رقم 12-112. ويتعين أن تكون التعاونيات والجمعيات المتقدمة قد مارست أنشطتها لمدة عام على الأقل قبل نشر هذا إعلان عن المشاريع، وأن يكون مقرها الرئيسي وعناوين جميع أعضائها داخل عمالة فاس. ويهدف هذا البرنامج بشكل أساسي إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحسين الدخل وتعزيز القيمة وضمان استدامة الأنشطة ودمج الشباب اقتصاديا وخلق فرص عمل من خلال تطوير سلاسل القيمة المحلية. ووفقا للبرنامج، ستكون المشاريع التي ستحظى بموافقة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مؤهلة للحصول على دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحد أقصى يبلغ 200,000 درهم، أي ما يعادل 90% كحد أقصى من مبلغ الاستثمار، فيما يشترط على حمل المشروع المساهمة بنسبة 10%. وتستثنى من برامج الدعم المشاريع المقدمة من قبل أفراد يعملون في القطاعين العام أو الخاص، وكذلك المشاريع المقدمة من قبل جهاتنا وأفراد سبق لهم الحصول على دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
9: ونختم من تونات، حيث تستعد المديرية الإقليمية للفلاحة لإطلاق دراسة لتحديث وتطوير وتحسين المخطط المديري للسقي الصغير والمتوسط في الإقليم بهدف تأهيل واستغلال أفضل للإمكانيات المتاحة في هذا المجال. وتم لهذا الغرض إطلاق عملية اختيار الجهة المتخصصة لإجراء هذه الدراسة، والتي ستتيح إعادة تقييم الوضع الراهن للسقي الصغير والمتوسط في الإقليم وأفاق تطويره، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي طرأت منذ وضع المخطط المديري السابق. وستركز الدراسة على تحديث سجلات المناطق السقوية ذات الصلة بالسقي الصغير والمتوسط وتقييم وضع التجهيزات المائية الأساسية القائمة وتحديد الفرص الجديدة لتطوير السقي باستخدام السدود الصغيرة والمتوسطة الحجم القائمة أو المخطط إنجازها. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
4: ريم راديو.
11: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال غشت الماضي 3.3%، مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغسطس بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغسطس بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر غشت الماضي.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيدة حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح. دوليا، الرئيسان المصري والصيني يؤكدان ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل لتسوية شاملة ومستدامة للأزمات. أهلا بكم من جديد. دعا السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ببلغراد حركة عدم الحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. التفاصيل معك أميمة بوشعنينة.
7: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز السيد هلال أن هذه المبادرات تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتداد الإفريقي والأطلسي.
6: وفي شأنه الأمني، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط السيد ناكاتا مساهيرو. أسماء الخياري في المتابعة.
8: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمني المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
6: في شأن الانتخابية، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وفاء حلاق في المتابعة.
9: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراءه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
6: نواصل النشر في سياق الاستحقاقاتها التشريعية. أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية ترم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. حفصة الحجام في المتابعة.
9: أوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية.
6: مرتبطا بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، المنظومة الانتخابية المؤطرة لدورتها 23 من شتنبر الجارية جاءت بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
10: فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
6: في المشهد الدولي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. رياضيا، وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 فاز المغربي فؤاد مسعودي بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت السباق حرزت المغربية سلمى الهلالي الميدالية الذهبية في سباق 400 متر وتوج المغربي أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي نفس الدورة توج المغربي مهدي السريتي بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 84 كيلوغرام ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
9: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار.
13: خلنا الحشمة مزيان، دوزناها مزيان، الكنترول مزيان سواء في الدخول سواء في الخروج،
14: دوزت العطلة ديالي مزيان، ودابا بغيت نرجع بحالي. تعدوا معنا مديان، كل شيء بخير، كل شيء على خير.
15: بالنسبة للسيربيس في الآلي، سواء في الآلي ولا في الروتور، كان واحد سيربيس زين هنا في الميناء ديال الحسيمة، كان واحد الاستقبال جيد.
9: ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
4: ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
16: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها ساعاتها تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية، بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته، ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها، مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات، بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية، مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيز

0: جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فعالية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الاستحقاقات 2026 تشمل أساساً رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب، كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكوراً وإناثاً. واجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيدة حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط. انتخابات شتنبر 2026 عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح. دوليا، الرئيسان المصري والصيني يؤكدان ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل لتسوية شاملة ومستدامة للأزمات. أهلا بكم من جديد. دعا السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ببلغراد حركة عدم الحياز للتحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. التفاصيل معك أميمة بوشعنينة.
4: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آلية التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز السيد هلال أن هذه المبادرات تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتداد الإفريقي والأطلسي.
3: وفي شأن الأمني، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط السيد ناكاتا مساهيرو. أسماء الخياري في المتابعة.
4: دعا ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونه

0: مفاهيم الأمن المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
1: في شأن الانتخابية، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وفاء حلق في المتابعة.
2: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: نواصل النشر في سياق الاستحقاقات التشريعية. أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية ترم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. حفصة الحجام في المتابعة.
3: أوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية.
1: مرتبطا بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، المنظومة الانتخابية المؤطرة لدورتها 23 من شتنبر الجارية جاءت بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيزا خيرات الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
4: فبخصوص استعمال الرافعه الماليه لدعم تمثيليه الشباب والاشخاص في وضعيه اعاقه داخل مجلس النواب، فيتعلق الامر بكل من الشباب ذكورا واناثا الذين لا تزيد اعمارهم عن 35 سنه، والمواطنات والمواطنين المغاربه المقيمين خارج تراب المملكه، والاشخاص في وضعيه اعاقه من الجنسين. ويمكن تقديم الاجراءات التي جاءت بها المنظومه الانتخابيه لبلوغ هذه الغايه على الشكل التالي: الزياده في مبالغ التحفيزات الماليه لفائده الاحزاب السياسيه برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد اعمارهم على 35 سنه، والمواطنات والمواطنين المغاربه المقيمين خارج ارض الوطن، من خلال الرفع من قيمه الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابه او شاب او مغربيه او مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابيه المحليه الى 6 مرات قيمه الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الاجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الاليه التحفيزيه الماليه لتشمل تمثيليه الاشخاص في وضعيه اعاقه من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئه داخل المؤسسه التشريعيه. من جهه اخرى، وفي اطار التحفيزات الماليه الهادفه الى تعزيز تمثيليه كل من الشباب والنساء داخل المؤسسه النيابيه، تريد المنظومه الانتخابيه مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا واناثا الواجب وضعهم من لدن الاحزاب السياسيه على راس لوائح الترشيح المقدمه بتزكيه منها برسم الدوائر الانتخابيه الجهويه والمحليه للاستفاده من الدعم العمومي من 40 سنه حاليا الى 35 سنه.
1: في المشهدية الدولية، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. رياضيا، وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت السباق حرزت المغربية سلمى الهلالي الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعية بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي نفس الدورة توج المغربي مهدي السريتي بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتي لوزن أقل من 84 كيلوغرام ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
2: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المذاعة عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المذاعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
4: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. البداية بالألعاب المتوسطية تورنتو 2026، حيث توج المغربي كريم بناني زياتني بالميدالية الذهبية في منافسات كرة المضرب ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عقب تغلبه في المباراة النهائية على الإسباني أليخو سانشيز كليز بحصة 6-2 و6-3 و6-4. وفي كرة المضرب دائما فازت المغربية ياسمين قباج بالميدالية البرونزية في منافسة كرة المضرب بعد تغلبها في مباراة الترتيب على الإسبانية ماريا غارسيا بحصة 6-3 و6-0. وفي ألعاب القوى فازت المغربية سعاد الحداد بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر، حيث حلت في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره دقيقتين و15 جزءا من الثانية. كما أحرزت المغربية كوثار فركوس الميدالية البرونزية لسباق 10,000 متر، وحلت فركوسي في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره 35 دقيقة و13 ثانية و57 جزءا من المئة. وفي آخر نتائج الدوريات الكبرى، تمكن أرسنال حامل اللقب من تحقيق فوزه الثاني وتصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه أستون فيلا بهدف دون رد ضمن منافسة الجولة الثانية. وشكلت المباراة مناسبة لأرتيتا للاحتفال بخوض مباراته 50 بعد 200 في الدوري على رأس الجهاز الفني للمدفعشية. وسيواجه أرسنال أول اختبار حقيقي لقدراته على الاحتفاظ باللقب الأحد المقبل عندما يستضيف غريمه اللندني تشيلسي الذي فاز أيضا في أول مبارتين له هذا الموسم. وفي الدوري الإسباني فاز فريق برشلونة على ضيفه رايو فايكانو بنتيجة 5 أهداف لهدفين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. وبهذا الفوز تصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط متقدما بفارق الأهداف على ريال مدريد. أما رايو فايكانو فيحلو في المركز 18 دون أي فوز بعد 3 مباريات. وفي الدوري الإيطالي اعتلى روما صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب تغلبه العريض على مضيفه لاتشي برباعية نظيفة في ختام منافسات الجولة الثانية. ويعد هذا الانتصار 5 توالية لروما على حساب لاتشي ليتجمد بذلك رصيد الأخير عند 3 نقاط بعد بداية موفقة حقق خلالها الفوز خارج قواعده على فينيتسيا بهدفين نظيفين. أعلن قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي رسميا اعتزاله اللاعب دوليا ليضع حد لمسيرته الأسطورية التي دامت قرابة 21 عاما بقميص الألبي سيليستي. وكتب ميسي البالغ 39 عاما في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي: مر بعد الوقت منذ نهائي وبعد تفكير طويل، أريد أن أعلن للجميع أنني أعتزل مع المنتخب الوطني. وخاض ميسي 207 مباريات مع المنتخب الأرجنتيني الذي يعد هدفه التاريخي برصيد 125 هدفا، كما أحرز لقب كوبا أمريكا مرتين خلال مسيرته الدولية. كما قاد نجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي الأرجنتين إلى المجد العالمي بإحراز لقب كأس العالم 2022، وأوصل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم هذا العام. أفاد أفادت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية بأن المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي الذي يحظى باهتمام أندية سعودية سيمدد عقده لأربع سنوات مع باريس سان جيرمان الذي يرتبط معه حاليا بعقد يمتد حتى سنة 2028. وأبرزت الصحيفة الفرنسية أن الفائز بالكرة الذهبية لسنة 2025 يرغب في مواصلة مشواره بباريس ومحاولة كتابة تاريخ قبل التفكير في الانتقال إلى وجهة خارج أوروبا، مشيرة إلى أن توقيع عقده الجديد مرتقب خلال الأسابيع المقبلة. وتوصل ديمبلي وإدارة باريس سان جيرمان في نهاية المطاف إلى أرضية تفاهم لتمديد تجربته مع النادي الفرنسي الذي يصر على عدم رفع التزاماته التعاقدية إلى مستويات مرتفعة جدا. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، نلتقي في العدد المقبل.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيدة حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح. دوليا، الرئيسان المصري والصيني يؤكدان ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل لتسوية شاملة ومستدامة للأزمات. أهلا بكم من جديد. دعا السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ببلغراد حركة عدم الحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. التفاصيل معك أميمة بوشعنينة.
8: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آلية التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز سيد هلال أن هذه المبادرات تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتداد الإفريقي والأطلسي.
1: وفي شأن الأمني، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط السيد ناكاتا مساهيرو. أسماء الخياري في المتابعة.
0: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمن المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
1: في شأن الانتخابية، فاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وفاء حلاق في المتابعة.
2: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع تصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: نواصل النشر في سياق الاستحقاقات التشريعية. أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية عاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. حفص الحجام في المتابعة.
3: أوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها تطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية.
1: مرتبة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، المنظومة الانتخابية المؤطرة لدورتها 23 من شتنبر الجارية جاءت بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيزا خيرات الشباب والأشخاص في وضعية عقاب والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
4: فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
1: في المشهدية الدولية، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. رياضيا، وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت السباق حرزت المغربية سلمى الهلالي الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعية بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي نفس الدورة توج المغربي مهدي السريتي بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتي لوزن أقل من 84 كيلوغرام ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز سيد هلال أن هذه المبادرات تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنهي عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، عملية تأتي ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة فترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
10: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
11: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة.
12: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بيقدموها.
9: المبادرة استهدفت 3000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية توزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
13: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمهم السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحيها.
14: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب، بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاريف السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
9: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع طلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار.
4: دخلنا الحشمة مزيان، دوزناها مزيان، الكنترول مزيان سواء في الدخول سواء في الخروج،
5: دوزت العطلة ديالي مزيان، ودابا بغيت نرجع بحالي. تعدو معانا مديان، كل شيء بخير، كل شيء على خير.
6: بالنسبة للسيربيس في الآلي، سواء في الآلي ولا في الروتور، كان واحد سيربيس زين هنا في الميناء ديال الحسيمة، كان واحد الاستقبال جيد.
3: ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
7: ريم راديو،
1: ريم راديو،
7: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيدة حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح. دولياً، الرئيسان المصري والصيني يؤكدان ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل لتسوية شاملة ومستدامة للأزمات. أهلا بكم من جديد. دعا السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ببلغراد حركة عدم الحياز للتحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. التفاصيل معك أميمة بوشعنينة.
9: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز سيد هلال أن هذه المبادرات تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
8: وفي شأنه الأمني، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط السيد ناكاتا مساهيرو. أسماء الخياري في المتابعة.
10: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمن المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
8: في شأنه الانتخابية، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وفاء حلاق في المتابعة.
11: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
8: نواصل النشر في سياق الاستحقاقاتها التشريعية. أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية عاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية ترم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. حفص الحجام في المتابعة.
11: أوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية.
8: ارتباطا بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، المنظومة الانتخابية المؤطرة لدورتها 23 من شتنبير الجارية جاءت بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية عقاب والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
12: فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
8: في المشهد الدولي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. رياضيا، وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 فاز المغربي فؤاد مسعودي بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت السباق حرزت المغربية سلمى الهلالي الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي نفس الدورة توج المغربي مهدي السريتي بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتي لوزن أقل من 84 كيلوغرام ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: في زامبيا رئيس هيشيليما يتعهد بمضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال حفل تنصيبه لولاية ثانية. في جنوب إفريقيا لجنة الانتخابية ترفض ادعاءات المؤتمر الوطني الإفريقي بشأن مشاكل تقنية أثرت على إيداع لوائح المرشحين. في كينيا أزيد من 46 مليون دولار لدعم البذور المعتمدة. أهلا بكم من جديد. رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما يؤدي اليمين الدستورية في لوساكا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات. هيشيليما تعهد في خطاب تنصيبه بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031، مؤكدا الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد شاملة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
14: مراسم التنصيب جرت في الملعب الوطني للأبطال بلوساكا بحضور آلاف الزامبيين وقادة دول المنطقة ووفود دولية. ومع أداء اليمين انتقلت السلطة التنفيذية رسمية للسنوات 5 المقبلة، حيث قدم الرئيس أجندة نمو زامبيا باعتبارها المحور الرئيسي لولايته الثانية والأخيرة خلف لمنصة الفجر الجديد التي وجهت عمله خلال الولاية الأولى. هيشيليما أكد على ضرورة تعزيز الوحدة وتجاوز الانقسامات السياسية، مشددا على أن زامبيا ستواصل العمل على أن تكون صوتا من أجل السلام والحوار داخل المجتمع الدولي، لكون التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق من دون سلام واستقرار. الولاية الجديدة تبدأ في وقت تعمل فيه زامبيا على ترسيخ المكاسب التي حققتها في مجال إعادة هيكلة ديونها واستقطاب مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين والطاقة. وكانت الولاية الأولى لهيشيليما قد انشغلت إلى حد كبير بإصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي في ظل موجات جفاف ونقص في الكهرباء وتراجع قيمة العملة الوطنية.
13: نواصل من جنوب إفريقيا. لجنة الانتخابية المستقلة في البلاد رفضت ادعاءات حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بوجود مشاكل تقنية مرتبطة بالنظام الإلكتروني منعت الحزب من احترام الموعد النهائي لإيداع لوائح مرشحيه للانتخابات المحلية المقررة في 4 نوفمبر المقبل. اللجنة أكدت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أنها لم تمنح أي حزب فرصة إضافية للتسجيل بعد انتهاء الأجل القانوني المحدد في 28 من غشت الماضي، مشددة على أن نظام إيداع الترشيحات عبر الإنترنت ظل متاحا طوال العملية. من جهته أقر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأن عددا من الترشيحات لم يتم استكمالها، واصفا الوضع بالمشكلة التقنية والإدارية، وهو ما قد يعقد استعدادات الحزب الحاكم لخوض انتخابات بلدية يتوقع أن تكون شديدة التنافس. نختم من كينيا. السلطات في البلاد تعتزم تخصيص أزيد من 46 مليون دولار لدعم نحو 40 مليون كيلوغرام من البذور المعتمدة بهدف مساعدة الفلاحين على استئناف إنتاجهم بعد فترات الجفاف. وزير الزراعة والثروة الحيوانية موتاهي كاغوي أكد أن هذه الخطوة تهدف لخفض تكاليف الإنتاج والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي عبر التكفل بنصف سعر البذور المعتمدة في بلد يساهم فيها القطاع الفلاحي بنحو 33% من الناتج الداخلي الخام. وارتباطا بالفلاحة، وزير الزراعة والسيادة الغذائية في موريتانيا بحث مع وفد إيطالي سبل إنجاز مشروع زراعي كبير يمتد على حوالي 20,000 هكتار بولاية البراكنا جنوب البلاد. المشروع الذي يندرج في إطار التعاون الإيطالي الإفريقي من شأنه أن يساهم في إدخال زراعة القمح إلى المنظومة الزراعية الموريتانية كمنتج استراتيجي، وإنشاء خط لتحسين إنتاج بذور الأرز والقمح لرفع مردودية القطاع. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: بعمالة مراكش أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لكل من شرفاء ضريح الشيخ سيدي الزوين وللقائمين على ضريحي الإمامين سيدي أبي القاسم السهيلي وسيدي بن سليمان الجزولي بمراكش بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه الهبات الملكية تم تسليمها خلال حفلات دينية أقيمت في أجواء من الخشوع والسكينة بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش إلى جانب شخصيات أخرى. وبهذه المناسبة عبر القائمون على هذه الأضرحة عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم لهذه الالتفاتة المولوية السامية، مؤكدين تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
16: هذه الزاوية التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء من الخشوع

0: يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى البارئ عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمدا الخامس والحسن الثاني، طيب الله
1: دريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم دريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيدة حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح. دوليا، الرئيسان المصري والصيني يؤكدان ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل لتسوية شاملة ومستدامة للأزمات. أهلا بكم من جديد. دعا السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال ببلغراد حركة عدم الحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. التفاصيل معك أميمة بوشعنينة.
4: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آلية التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز السيد هلال أن هذه المبادرات تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتداد الإفريقي والأطلسي.
3: وفي شأنه الأمني، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط السيد ناكاتا مساهيرو. أسماء الخياري في المتابعة.
5: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمني المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة

0: والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة بما يضمن توحيد وجهة النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
1: في شأن الانتخابية، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وفاء حلاق في المتابعة.
2: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: نواصل النشر في سياق الاستحقاقات التشريعية. أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية ترم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. حفصة الحجام في المتابعة.
3: أوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية.
1: ارتباطا بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، المنظومة الانتخابية المؤطرة لدورتها 23 من شتنبر الجارية جاءت بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
4: فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
1: في المشهدية الدولية، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. رياضيا، وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، فاز المغربي فؤاد مسعودي بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت السباق حرزت المغربية سلمى الهلالي الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعية بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي نفس الدورة توج المغربي مهدي السريتي بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 84 كيلوغرام ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: أخبار المغرب والعالم.

0: فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين تفاصيل صغار ولكن هما اللي كيعطيو اللباس المغربي شخصيته، ومن بينها صفيفة ولقد خيوط كتنسج بعناية، كتتحكم فيها يد الصانع باش تولي في الأخير لمسة كتزيد القفطان المغربي أناقة وتميز. حرفة قديمة ولكن مازال حاضرة اليوم، كتطور مع الوقت وكتحتفظ في المقابل على أسرارها وتقنيتها. اليوم غادي نقربوا أكثر من هذا العالم ونتعرفوا على المراحل، الصعوبات والتفاصيل اللي كتخلي هاد الصنعة تستمر مع المعلمة أمينة البعناني. المعلمة أمينة مرحبا بك معنا. بداية عرفينا براسك، وشكون هي المعلمة أمينة البعناني، وكيفاش كانت البداية ديالك مع حرفة صفيفة والعقد؟
2: كملت قرايتي، خديت دبلوم دو كوميرس ومشيت قريت دبلوم دو ستيليزم موديليزم اي ابري دبلوم دو لا كوتور تراديسيونيل. واكيد مع الام ديالي اللي هي في الدومين منين وحنا صغار، منين وحنا تزادينا وحنا في يعني كنشوفوا حرفه الخياطه والقفطان والحرير وكل شيء، يعني كبرت فيها مع ماما وانا كنقرا وبالي مع القفطان. ايماجين انا كنسالي قرايتي وكنمشي كنبقى نرسم القفطان، يعني انا درتها عن حب، بغيتها بزاف، ويعني في حاله رعرعنا في وسط الخياطه التقليديه.
1: معلمة أمينة، إذا بغينا نتبعوا مراحل صناعة الصفيفة والعقاد، منين كنبداو وشنو هي أهم المراحل اللي كدوز منها هاد الصنعة حتى كتكون واجدة؟
2: أول مرحلة اللي هي كنختاروا كنتقداو اللون على حسب الطلب ديال الكليان، أولا على حسب لاكوموند اللي غنخدموا حنا بخابورتي اللي كنجهزوا في المغازا، كل توب واللون ديالو كنتقداو اللون اللي غادي نخدموا به. أول حاجة كندفعوه في لي ماشين والصفايف، يعني الموديلات كثيرة ومختلفة، يعني من ضفاير رقاق في فرقيقة كتمشي للصفة الملكية اللي عريضة اللي هي قديمة وعمرها يعني ما كانت ديموضة، وعندك صفة الجوزة حتى هي رائعة ودابا رجعوا ليها في تكاشط وفريمون كتجي هماوية، وعندك صفة المرمى اللي هي كتخدم باليد دي ماشي في لاماشين. يعني كنتقداو الحرير ابخي كندفعوه لاماشين، كتخدم على حسب الميتراج انت اللي بغيتي في كل قطعة. ملي كتوجدي كتخدم صافي كتخدميها فعلا على التوبية، اما بغيتي تخدميها باليد او بلا ماشين، يعني على حسب الطلب ديال لا كليونت شنو بغات. العقد حتى هما الطريقه ديالو كتخدم بواحد التويون، لي تويون اللي كيكونوا على حسب العبارات على حسب العقده الرق ديالها، كيبدا من تويون رقيق حتى الغليظ على حسب الكبر ديال الحجم ديال العقده، وحتى هو اكيد كيختلف لي كولور على حسب الالوان اللي عندك في التوب.
1: هاد المراحل كاملة، شنو هي المرحلة اللي كتعتبريها الأصعب وفين كتكون الدقة والتركيز أكثر؟
2: أصعب مرحلة ممكن كيجيو ديفوا، يعني ولو مرات قليلة كنضطروا باش نعاودوا الصفيفة، كيجيو مثلا الصفيفة فاش كتخدم سيغتو الصفايف العراض كتجي فيهم واحد العقيدات من في الماشين فاش كدور، سيغتو إلا كانت الصفيفة فيها زواق كيجي فيها بحال عقدات في الوسط، وإلا خدمناها في التوب كيجي التوب كيجي خاسر في اللبسة ديالو. دونك أنت من الأول كنفيغيفيو الصفيفة فاش كتجي، خاصة تحل كاملة وتفيغيفيها تشوفيها كاملة واش ما فيها حتى شي عقدة اللي غتخيب لك المنظر ديال التوب. كانت مزيانه كدوزيها، ما كانتش مزيانه كنعاودوا لها لا كوموند جديده.
1: المعلمه امينه، الى لاحظنا اليوم كاين تنوع كبير في التصاميم والالوان، شحال كيأثر التصميم على الخدمه ديالكم وشنو اللي كيحدد اختيار اللون والشكل؟
2: التصميم اكيد كيبقى على حسب لا كليون شنو بغات، ولكن بالنسبه اللي كنخدموا حنا بخي بورتي كيمشي التصميم يعني على حسب اللون على حسب الموديل على حسب، وديما كتبقاي في لا سامبليسيتي هي كتبقى شي حاجه د لا بوتي يعني. وكاين توب كيكونوا سامبل كندخلوا عليه لون يكون مغير على اللون ديال التوب، وكاين عاوتاني ديما كتبقاي في اللون كيبقى بلو كلاس على حسب عاوتاني الكليون شنو بغا.
1: بالفعل هاد الخدمة كتحتاج الصبر والدقة، شحال ديال الوقت ممكن تاخد منكم قطعة واحدة حتى كتكون واجدة؟
2: بالنسبة للضفيرة الرقيقة كتوجد على ممكن ندفعوها اليوم غدا توجد، ولكن صفة المرمى اللي كتخدم باليد كتبقى حتى الأسبوع أو في المناسبة مثل مناسبة رمضان، مناسبة الأعياد، ممكن تبقى لك 20 جور 15 جور عاد باش توجد لك. يعني هذيك كنهضر على صفات المرمى اللي كتخدم باليد، والصفه اللي كتخدم بلا ماشين مثل الصفيفه الملكيه او لا صفه الكوزه او بزاف ديال الموديلات، من 2 جور حتى 3 جور ممكن 2 جور يعني توجد لك صفيفه على حسب المناسبات، كيكون واحد الاكتضاض. اما في الايامات العاديه ممكن توجد في نهار ونص في نهار على حسب.
1: سؤال ما قبل الأخير، بالنسبة للشباب واش كتشوفي اليوم إقبال من الجيل الجديد على تعلم هاد الحرفة والممارسة ديالها، وشنو اللي يقدر يشجعهم أكثر عليها؟
2: ما شاء الله كنشوف بنات يعني شحال من وحدة تخلات على الخدمة ديالها ومشات في الدومين ديال الخياطة. يعني كاين تكوين مهني، كاين ديزيكول بريفي، يعني الحمد لله الدولة دايرة بزاف الحوايج اللي هما ديزيكول زوين بزاف بزاف. فين ما مشيتي بغيتي تتعلمي كاين رخيص وكاين هكا، يعني كاين حتى تطور في الخياطة التقليدية، وأكيد اللي كيبغيها عن حب الداخل غادي يوصل.
1: وفي الأخير للا أمينة، إلا طلبنا منك تختصري حكاية صفيفة والعقاد في كلمة أو جملة واحدة، شنو غادي تقولي؟
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامي للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
3: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
2: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منح نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
2: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن الحادي والعشرين. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة انذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش وارحمنا وسيدي بن نور واليوسفية وابن ملال وتارودانت والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخربقة وسطات وقلعة سراغنة والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا، في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف التونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر وتوج المغربي أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسات الفروسية، أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشراتنا الإخبارية.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أكيد أن أي فرد كيشعر بالنفور من فرد آخر كيقلل من قدراته أو إنجازاته أو الآراء دياله، واللي كيقوم بهذا السلوك غالبا كيعكس شعور بالنقص أو الرغبة في التفوق على حسابهم. أما الفرد الواثق من نفسه فهو اللي كيقدر نجاح الآخرين وكيشجعهم، وتقليل من شأن الآخرين من السلوكيات اللي كتظهر في مختلف البيئات الاجتماعية، سواء داخل الأسرة أو المؤسسة التعليمية أو مكان العمل أو العلاقات اليومية. ويقدر يبان هذا السلوك في بعض الأحيان بسيط كالسخرية من رأي فرد أو تقليل من إنجازاته، لكن يقدر يخفي وراءه دوافع نفسية واجتماعية أكثر تعقيدا. ومن أبرز هذه الدوافع حسب العلوم السلوكية الرغبة الدفينة في التفوق على الآخرين وإثبات الذات. فالفرد اللي كيشعر بأن مكانته مهددة يقدر يلجأ بصورة واعية أو غير واعية إلى الانتقاص من قيمة الآخرين حتى يشعر بأنه أكثر أهمية أو قدرة أو نجاح. وما كيعنيش هذا الأمر أن كل فرد كينتقد الآخرين أو كيختلف معهم كيسعى بالضرورة للتقليل من شأنهم. فالنقد الموضوعي عنصر أساسي في تطور العلاقات والمؤسسات والمجتمعات، غير أن المشكلة كتظهر من اللي كيتحول النقد من تقييم السلوك أو الفكرة إلى استهداف نفس الفرد، أو من اللي كيصبح التقليل من الآخرين وسيلة عند فرد لتعزيز صورته على نفسه. وهنا كيتحول السلوك من ممارسة اجتماعية عادية إلى نمط يمكن يأثر سلبا على الفرد وعلى محيطه الاجتماعي. يمكن تفسير هذا السلوك من خلال المقارنة الاجتماعية، مثلا ما كيقارن الفرد نفسه بالآخرين من حيث النجاح والقدرات والمكانة والمظهر والاعتراف الاجتماعي. ومن اللي كتكون لصالح الفرد كتكبر ثقته بنفسه. أما من اللي كيشعر بأنه أقل من الآخرين يقدر يشعر بالنقص أو الغيرة أو التهديد. وفي بعض الحالات بدل ما يشتغل على تطوير ذاته كيحاول خفض قيمة الفرد اللي قارنه بنفسه، وهكذا كتصبح عملية تقليل من شأن الآخر نوع من التعويض النفسي. وإلى ما قدرش يرفع من مستوى إنجازه يقدر يحاول يبين إنجاز الآخر أقل أهمية. ومن هنا كتظهر العلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي. فالفرد اللي عنده تقدير متوازي لذاته كيقدر يعترف بنجاح الآخرين بلا ما يشعر بأن نجاحهم كيمثل تهديد مباشر ليه. أما الفرد اللي كيربط قيمته الشخصية بالتفوق المستمر على الآخرين يقدر يلقى صعوبة في تقبل وجود أفراد أكثر نجاح أو معرفة أو قدر منه. لذلك يحول التفوق من هدف إيجابي كيحفز على التطور لحاجة نفسية مستمرة لإثبات الذات، وفي هذه الحالة كيصبح نجاح الآخر مصدر للقلق بدل ما يكون مصدر للإلهام. وممارسة تقليل من شأن الآخرين كتأخذ أشكال متعددة، ممكن تكون مباشرة بحال السخرية والإهانة والاستهزاء بالقدرات، وممكن تكون غير مباشرة بحال تجاهل الإنجازات أو نسب النجاح دياله للحظ أو الظروف أو مساعدة الآخرين. ويمكن يظهر السلوك من خلال المقارنات المستمرة أو استخدام عبارات كتقلل من قيمة العمل اللي قام به فرد آخر، أو تشكيك مباشرة في الكفاءة ديالو أمام الآخرين. وفي بيئة العمل يقدر يأخذ هذا السلوك شكل تقليل من مساهمة زميل أو محاولة إخفاء نجاحه بشتى الطرق. أما في البيئة التعليمية فيقدر يظهر من خلال السخرية من الطالب المتفوق أو تقليل من مجهوده ونجاحاته. وأثر هذا السلوك ما كيوقفش عند الفرد المستهدف، ولكن كيأثر حتى على الأسرة ديالو. ومن اللي كيشعر بأن نجاحه غيجعله عرضة للانتقاد أو الحسد يقدر يتردد في التعبير على قدراته أو المشاركة بأفكاره، وهذا اللي كيخلق بيئة اجتماعية فيها الحذر من الآخر والدفاع عن النفس بدل التعاون والتكامل. هذا السلوك كيكون في غالبية الأحيان نتيجة للتنشئة الاجتماعية. بعض الأفراد كيكبروا في بيئات كتربط القيمة الشخصية بالترتيب والمقارنة والتفوق على الآخرين، وكيتعلم الفرد من الصغر يكون هو الأفضل حتى يحصل على التقدير. ومع الوقت كيولي هذا النمط اعتقاد راسخ بأن قيمة الفرد كتكون من خلال التفوق، وملي كيواجه فرد آخر متفوق عليه كيشعر بأن مكانته أصبحت مهددة، وأقرب سلاح ممكن يستخدمه هو التقليل من شأن هذا المتفوق حتى يرجع توازن النفسي اللي فقده. والثقافة الاجتماعية عندها دور في تكريس هذا السلوك أو الحد منه، ملي كتعطي أهمية مفرطة للمنافسة والمكانة الاجتماعية والمظاهر الخارجية كتصبح كل هذه المظاهر وسيلة للحكم على قيمة الفرد. وملي كتشجع على التعاون والاعتراف بتنوع القدرات كيصبح ساهل تقبل اختلاف الأفراد في مستوياتهم ونجاحاتهم. لذلك تقليل من شأن الآخرين سلوك خاص معالجة عبر القيم الاجتماعية اللي كتشكل منها السلوكيات. أما الرغبة في التطور وتحقيق النجاح فهي رغبة طبيعية وإيجابية كتقوم على التعلم والعمل وتحسين القدرات وماشي على التقليل من شأن الآخر. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، نستهلها بأبرز العناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. مطارات المغرب تسجل مستويات قياسية تاريخية في استقبال المسافرين خلال الموسم الصيفي لسنة 2026. دوليا، القوات الأمريكية تعلن إتمام دفعتها من الضربات على إيران. أهلا بكم من جديد. دعت رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين. وفي شأن آخر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. باقي تفاصيل معك أميمة بوشانين.
4: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
3: يؤكد الموسم الصيفي لسنة 2026 التحول الملحوظ في حجم حركة النقل الجوي بالنسبة لمطارات المغرب، مع تسجيل مستويات تاريخية في استقبال أعداد المسافرين بعدد من مطارات المملكة. وأوضحت مطارات المغرب في بلاغ لها أن هذه الذروات الصيفية تندرج ضمن منحى نمو أصبح الآن ذا طابع هيكلي، مشيرة إلى أنه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سجلت إحدى أبرز محطات هذا الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت بتسجيل رقم قياسي تاريخي وصل إلى 46,439 مسافرا تم استقبالهم خلال 24 ساعة. وغير بعيد عن هذا الموضوع، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026، وذلك بفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
1: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار. ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
3: دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الثلاثاء ببلغراد حركة عدم الانحياز إلى التحرر من المقاربات البالية والتكيف مع التحديات متعددة الأبعاد للقرن 21. وأوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد ووادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة. ووفق النشرة يتوقع كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش وارحمنا وسيدي بن نور واليوسفية وابن ملال وترودانت والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وسطات وقلعة سراغنة والخميسات والفقية بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس ومولي يعقوب وتونات والعرائش ووزان وششاوة وسلا. في أخبار البيئة، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف خلال تقديم تقرير أممي حول ارتفاع مستوى سطح البحر أن منسوب المياه ارتفع عالميا بمعدل 4.7 مليمترات سنويا خلال الفترة ما بين 2014 و2023 قبل أن يسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024. في المشهد الدولي، أعلنت القوات الأمريكية مساء أمس الثلاثاء إتمام دفعتها من الضربات التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار ومنشآت بحرية. وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الثلاثاء شن ضربات جديدة على إيران ردا خصوصا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز. أخيرا في الميدان الرياضي، جرى مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء تقديم المدرب الجديد للفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الإسباني باكو خماز الذي خلف تونسي محمد نصر الدين نابي. وأعرب الروبان الجديد لنصور الخضر باكو خماز عن سعادته بتولي الإشراف على الفريق معتبرا أن هذه التجربة تشكل مشروعا كبيرا بالنسبة إليه وإلى جميع من يدركون عراقة النادي ومكانتها. ومع أخبار كرة القدم، دائما أعلن نادي لايبزيغ الألماني تعاقده مع الدولي المغربي نائل العناوي قادما من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة برسم موسم 2026-2027. وأوضح النادي الألماني في بيان أنه يمتلك أيضا خيار شراء عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما والذي سيحمل القميص رقم 21. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 فاز المغربي فؤاد مسعودي أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية في سباق 5000 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 14 دقيقة و41 ثانية و75 جزءا من الثانية. وفي وقت سابق من يوم أمس أحرزت المغربية سلمى الهلالية الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوج المغربي أنس الساعي بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر. وفي منافسات الفروسية، أحرز الفارس المغربي الغالي بقاع الميدالية البرونزية في منافسة القفز على الحواجز ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وحل بقاع في المركز الثالث بتوقيت 46 ثانية و17 جزءا من الثانية خلف التركي حسن سنترك والإسباني كارلوش بوش. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونضرب لكم موعدا في باقي نشرتنا الإخبارية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. ووضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لوديا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
5: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه اولا كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي في الديزاين، كذلك في اللغات في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
2: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
6: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة، وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
2: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكنة المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
0: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء ما

0: الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته اليوم بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي.
1: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
0: في الشأن الانتخابي أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء. فاتح شوتنبير ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز في ذات السياق أن التصريحات بالترشيحات المدعى شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية تواصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبير الجارية. في السياق الانتخابي دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبير الجارية بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تقرير في الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
2: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد

0: تفادي هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية.
1: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سعيد أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئة المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. بالرباط، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبداللطيف حموشي اليوم سفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد ناكاتا ماساهيرو أسماء الخياري.
2: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمن المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
1: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا اليوم مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقع من قبل كل من الوزيرات المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مال الفلاحة الصغرشنية والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جي بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جي بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي بأن الزعيمين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وشدد على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتواصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، لافتا إلى أن الرئيسين ناقش أيضا الجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرقية الأوسط وأكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. دوليا دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1130 قتلا و 4462 مفقودا بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. عودة لفاطمة الزهراء الرشي.
3: حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين ترتفع إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا بحسب السلطات المعنية بكلا البلدين. هيئة إدارة الكوارث في النيبال ذكرت أن حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد ارتفعت إلى 1114 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال أزيد من 3900 شخص في عداد المفقودين. تقارير على الجانب الصيني أفادت بمصرع 16 شخصا في التبيت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلدين إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا. فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية كانت قد اجتاحت الأسبوع الماضي مناطق من الحدود بين النيبال والتبيت الصينية وجرفت قرى وألحقت أضرارا واسعة بالطرق والبنيات التحتية.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد اليوم الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط طرنطو 2026. بدوره أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدرها 19 ثانية و 94 جزء من المئة، كما فاز إسماعيل منياني بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 48 ثانية و 87 جزء من المئة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: تقع واحة أيت منصور في قلب الجماعة الترابية أفلاي غير بنواحي مدينة تافراوتس لترسم لوحة طبيعية آسرة تبعد عن صخب الحواضر وتحديدا على بعد 195 كيلومترا جنوب شرق مدينة أكادير. إنها فضاء إيكولوجي وسياحي فريد يمتد بكبرياء وعمق داخل المنحدرات الجبلية الوعرة لسلسلة جبال الأطلس الصغير، حيث تلتقي قساوة الصخر الجاف برقة الخضرة اليانعة ليقدم للزائر ملاذا آمنا يفيض بالسكينة وطيبة أهلها الكرماء. ولم تنل الواحة جمالها من عبث، بل بفضل رداء أخضر يزخر ببدائع الخالق اتعلو واجهتها هامات النخيل الباسقة، وهي ترتفع بشموخ فوق حقول عشبية خضراء يانعة لتصنع تباينا ساحرا مع سفوح الجبال الشاهقة المحيطة بالمنطقة. ولا يتوقف عطاء أشجار النخيل عند المشهد البصري، بل يمتد ليثمر خيرا وفيرا تجسده أعذاق البلح الذهبية، وهي تتدلى ممتلئة بالثمار من قمم النخيل الوارفة تحت زرقة السماء الصافية. هذا البهاء الإيكولوجي هو ثمرة رعاية مستمرة وتفاني دؤوب من إنسان المنطقة المتشبث بأرضه، حيث ينشط التقنيون المحليون في صيانة هذا الغطاء النباتي وتلقيحه متسلحين بخبرتهم ومعدات الأمان أثناء تسلق الجذوع الشهقة لضمان استمرارية إنتاج الواحة وحمايتها. وفي عمق هذه اللوحة الآسرة تتلحم البيوت الطينية القديمة المترسة فوق المنحدر الجبلي الوعر كأنها جزء لا يتجزأ من الصخر نفسه، لتقف شاهدة بأسطحها الخشبية ونوافذها الصغيرة على عبقرية العمارة التقليدية الأصيلة التي صمدت في وجه تقلبات الزمن. ويكتمل سحر الواحة بخرير المياه العذبة المتدفقة بسخاء عبر السواقي والعيون الزرقاء الجذابة، والتي تنساب كشلالات صغيرة تروي عروق هذا البساط الأخضر النابض بالحياة. هذه الطبيعة الغناء والواحة الوارفة الظلال تأسر قلب كل من يطأ أرضها لتعيد صياغة مفهوم السكينة والجمال الفطري. إنها تحفة طبيعية حية تفيض بالروعة وبهاء الخالق، وتستحق الثناء الدائم كواحدة من أروع لآلي الطبيعة المغربية الأصيلة التي تمنح زائرها ملاذا لا ينسى.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إنغمس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزل نينغميسن، قماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح، يفيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية. في المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال والصين إلى 1130 قتيلا. أهلا بكم. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته اليوم بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراشي.
2: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
1: في الشأن الانتخابي، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز في ذات السياق أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية تواصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر الجارية. في السياق الانتخابي دائما، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تقرير في الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
3: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية.
1: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عاتق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سعيد أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعالية الديمقراطية من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئة المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. بالرباط، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم سفير المفوض فوق العاد لليابان المعتمد ناكاتا ماساهيرو أسماء الخياري.
4: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمن المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
1: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا اليوم مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزيرات المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مال الفلاحة الساروشنية والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمية وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جي بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جي بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي بأن الزعيمين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشدد على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتواصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، لافتا إلى أن الرئيسين ناقش أيضا الجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرقية الأوسط، وأكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. دوليا، دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1130 قتلا و 4462 مفقودا بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. عودة لفاطمة الزهراء الرشي.
2: حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين ترتفع إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا بحسب السلطات المعنية بكلا البلدين. هيئة إدارة الكوارث في النيبال ذكرت أن حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد ارتفعت إلى 1114 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال أزيد من 3900 شخص في عداد المفقودين. تقارير على الجانب الصيني أفادت بمصرع 16 شخصا في التبيت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلدين إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا. فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية كانت قد اجتاحت الأسبوع الماضي مناطق من الحدود بين النيبال والتبيت الصينية وجرفت قرى وألحقت أضرارا واسعة بالطرق والبنيات التحتية.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد اليوم الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط طرنطو 2026. بدوره أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدرها 19.94 جزء من المئة، كما فاز إسماعيل منياني بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 48.87 جزء من المئة.
5: وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. مركز التكوين أكسس فضاء للقرب لتعزيز كفاءة الشباب بمراكش. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تطلق دعوة لتقديم مشاريع لتعزيز سلاسل القيمة المحلية بفاس. وتونات تحدث مخططها المديري لتحسين استغلال الإمكانيات المتاحة في مجال السقي. والبداية من جهة مراكش، حيث يعمل مركز تكوين أكسس سنتر بجامعة الوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويشرف عليه الطيب العميري إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع الوقت. ويطمح المركز إلى تعزيز كفاءة المستفيدين وتحسين أفاق إدماجهم المهني والمساهمة في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية محلية. ويضع أكسس سنتر الموجه خصوصا إلى المهنيين والباحثين عن العمل والنساء القرويات والطلبة رهن إشارتهم مجموعة من خدمات التكوين الملائمة لاحتياجاتهم، تشمل المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي، وبكلفة إجمالية قدرها 97,568 درهما. استفاد المشروع من مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغت 87,811 درهما، أي ما يوثل 90% من التمويل، فيما بلغت المساهمة النقدية 9,757 درهما. وخصص هذا المبلغ أساسا لاقتناء التجهيزات والأدوات الضرورية لتشغيل المركز. وننتقل إلى جهة فاس مكناس، حيث جرى مؤخرا إطلاق دعوة لتقديم مشاريع لتعزيز سلاسل القيمة بعمالة فاس برسم مخطط عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2026. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
4: البرنامج يوجه بالخصوص للتعاونيات النسائية التي تضم في عضويتها أكثر من 50% من النساء، بالإضافة إلى الجمعيات التي يديرها شباب تتراوح أعماره ما بين 18 و45 عاما، وذلك وفقا للقانون رقم 12-112. ويتعين أن تكون التعاونيات والجمعيات المتقدمة قد مارست أنشطتها لمدة عام على الأقل قبل نشر هذا إعلان عن المشاريع، وأن يكون مقرها الرئيسي وعناوين جميع أعضائها داخل عمالة فاس. ويهدف هذا البرنامج بشكل أساسي إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحسين الدخل وتعزيز القيمة وضمان استدامة الأنشطة ودمج الشباب اقتصاديا وخلق فرص عمل من خلال تطوير سلاسل القيمة المحلية. ووفقا للبرنامج، ستكون المشاريع التي ستحظى بموافقة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مؤهلة للحصول على دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحد أقصى يبلغ 200,000 درهم، أي ما يعادل 90% كحد أقصى من مبلغ الاستثمار، فيما يشترط على حمل المشروع المساهمة بنسبة 10%. وتستثنى من برامج الدعم المشاريع المقدمة من قبل أفراد يعملون في القطاعين العام أو الخاص، وكذلك المشاريع المقدمة من قبل جهاتنا وأفراد سبق لهم الحصول على دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: ونختم من تونات، حيث تستعد المديرية الإقليمية للفلاحة لإطلاق دراسة لتحديث وتطوير وتحسين المخطط المديري للسقي الصغير والمتوسط في الإقليم بهدف تأهيل واستغلال أفضل للإمكانيات المتاحة في هذا المجال. وتم لهذا الغرض إطلاق عملية اختيار الجهة المتخصصة لإجراء هذه الدراسة، والتي ستتاح إعادة تقييم الوضع الراهن للسقي الصغير والمتوسط في الإقليم وأفاق تطويره، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي طرأت منذ وضع المخطط المديري السابق. وستركز الدراسة على تحديث سجلات المناطق السقوية ذات الصلة بالسقي الصغير والمتوسط وتقييم وضع التجهيزات المائية الأساسية القائمة وتحديد الفرص الجديدة لتطوير السقي باستخدام السدود الصغيرة والمتوسطة الحجم القائمة أو المخطط إنجازها. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح، يفيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية. في المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال والصين إلى 1130 قتيلا. أهلا بكم. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته اليوم بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراشي.
2: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
1: في الشأن الانتخابي، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز في ذات السياق أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية تواصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر الجارية. في السياق الانتخابي دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تقرير في الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
3: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية.
1: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عاتق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سعيد أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعالية الديمقراطية من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئة المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. بالرباط، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم سفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد ناكاتا ماساهيرو أسماء الخياري.
4: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمن المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
1: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا اليوم مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مال الفلاحة الصغرشنية والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمية وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جي بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جي بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي بأن الزعيمين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشدد على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتواصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، لافتا إلى أن الرئيسين ناقش أيضا الجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرقية الأوسط، وأكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. دوليا دائما، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1130 قتلا و 4462 مفقودا، بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. عودة لفاطمة الزهراء الرشي.
2: حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين ترتفع إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا، بحسب السلطات المعنية بكلا البلدين. هيئة إدارة الكوارث في نيبال ذكرت أن حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد ارتفعت إلى 1114 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال أزيد من 3900 شخص في عداد المفقودين. تقارير على الجانب الصيني أفادت بمصرع 16 شخصا في التبيت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلدين إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا. فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية كانت قد اجتاحت الأسبوع الماضي مناطق من الحدود بين نيبال والتبيت الصينية، وجرفت قرى وألحقت أضرارا واسعة بالطرق والبنيات التحتية.
1: أخيرا في الميداني الرياضي، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد اليوم الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. بدوره أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدرها 19 ثانية و 94 جزء من المئة، كما فاز إسماعيل منياني بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 48 ثانية و 87 جزء من المئة. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: تقرير أممي يدعو إلى مضاعفة الجهود لتفادي حدوث كوارث مناخية، صيف 2026 الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا، فيضانات نيبال، كندا تنشر فريقا للبحث عن 30 مواطنا مفقودا. أهلا بكم من جديد. الأمم المتحدة دعت إلى مضاعفة الجهود المبذولة في مجال العمل المناخي للحيلولة دون وقوع كوارث مناخية قد تكون لها تداعيات وخيمة على حياة البشر. وأوضح التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن موجات الحر غير المسبوقة والفيضانات المدمرة والظواهر الجوية المتطرفة وضعت كوكب الأرض أمام مخاطر جسيمة في ظل الاقتراب من تجاوز حدود درجات الحرارة الأمينة. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن النضال من أجل الحفاظ على ارتفاع بمقدار درجة ونصف مئوية هو نضال من أجل الإنسانية، مشيرا إلى أن كل جزء من الدرجة سيكلف أرواحنا. وفي ذات السياق، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أوضح أن منسوب المياه سجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024، مبرزا أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر خلال القرن الحالي بات أمرا حتميا نتيجة الاحترار المسجل. المعهد الملكي للأرصاد الجوية أفاد بأن صيف 2026 الذي شهد 3 موجات حر كان الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا بمتوسط درجات حرارة بلغ 20.3 درجة مئوية. هذا المعدل يعد الأعلى منذ بدء تسجيل الأرصاد سنة 1833، ويتجاوز بأكثر من درجتين مئويتين المعدل الطبيعي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط درجات الحرارة خلال فصل كامل عتبة 20 درجة مئوية في البلاد. نختم من كندا. الحكومة الفيدرالية في البلاد نشرت فريقا للبحث والمساعدة لتحديد مكان 30 مواطنا كنديا إثر الفيضانات التي اجتاحت الأسبوع الماضي عددا من الوديان في النيبال ومنطقة تبتا الصينية. وزيرة الشؤون الخارجية الكندية أنيتا أناندا أفادت في بيان بأن ممثلي كندا في كاتماندو يعملون على تحديد مكان المفقودين والتحقق من سلامتهم، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تظل قابلة للتغيير في ظل استمرار عمليات جمع المعلومات والتحقق منها. ويذكر أن الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا ارتفعت إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتيلا في النيبال و16 قتيلا في الصين حسب ما أفادت به السلطات المعنية في البلدين. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح، يفيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية. في المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال.

0: سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان التحديات والأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراشي.
1: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
0: في الشأن الانتخابي أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء. فاتح شوتنبير ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز في ذات السياق أن التصريحات بالترشيحات المدعى شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية تواصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبير الجارية. في السياق الانتخابي دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبير الجارية بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تقرير في الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
2: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية.
0: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عاتق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية

0: الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سعيد أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئة المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. بالرباط، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم سفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد ناكاتا ماساهيرو أسماء الخياري.
1: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمن المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
0: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا اليوم مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مال الفلاحة الصغرشنية والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاطة تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جي بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جي بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي بأن الزعيمين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشدد على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتواصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، لافتا إلى أن الرئيسين ناقش أيضا الجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرقية الأوسط، وأكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. دوليا دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1130 قتلا و 4462 مفقودا بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. عودة لفاطمة الزهراء الرشي.
2: حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين ترتفع إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا بحسب السلطات المعنية بكلا البلدين. هيئة إدارة الكوارث في النيبال ذكرت أن حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد ارتفعت إلى 1114 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال أزيد من 3900 شخص في عداد المفقودين. تقارير على الجانب الصيني أفادت بمصرع 16 شخصا في التبيت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلدين إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا. فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية كانت قد اجتاحت الأسبوع الماضي مناطق من الحدود بين النيبال والتبيت الصينية وجرفت قرى وألحقت أضرارا واسعة بالطرق والبنيات التحتية.
0: أخيرا في الميداني الرياضي، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد اليوم الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط طرنطو 2026. بدوره أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدرها 19 ثانية و 94 جزء من المئة، كما فاز إسماعيل منياني بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 48 ثانية و 87 جزء من المئة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. البداية بالألعاب المتوسطية تورنتو 2026، حيث توج المغربي كريم بناني زياتني بالميدالية الذهبية في منافسات كرة المضرب ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عقب تغلبه في المباراة النهائية على الإسباني أليخو سانشيز كيليز بحصة 6-2 و6-3 و6-4. وفي كرة المضرب دائما فازت المغربية ياسمين قباج بالميدالية البرونزية في منافسة كرة المضرب بعد تغلبها في مباراة الترتيب على الإسبانية ماريا غارسيا بحصة 6-3 و6-0. وفي ألعاب القوى فازت المغربية سعاد الحداد بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر، حيث حلت في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره دقيقتين و15 جزءا من الثانية. كما أحرزت المغربية كوثر فركوس الميدالية البرونزية لسباق 10,000 متر، وحلت فركوسي في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره 35 دقيقة و13 ثانية و57 جزءا من المئة. وفي آخر نتائج دوريات الكبرى، تمكن أرسنال حامل اللقب من تحقيق فوزه الثاني وتصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه أستون فيلا بهدف دون رد ضمن منافسة الجولة الثانية. وشكلت المباراة مناسبة لأرتيتا للاحتفال بخوض مباراته 50 بعد 200 في الدوري على رأس الجهاز الفني للمدفعشية. وسيواجه أرسنال أول اختبار حقيقي لقدرته على الاحتفاظ باللقب الأحد المقبل عندما يستضيف غريمه اللندني تشيلسي الذي فاز أيضا في أول مبارتين له هذا الموسم. وفي الدوري الإسباني فاز فريق برشلونة على ضيفه رايو فايكانو بنتيجة 5 أهداف لهدفين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. وبهذا الفوز تصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط متقدما بفارق الأهداف على ريال مدريد. أما رايو فايكانو فيحل في المركز 18 دون أي فوز بعد 3 مباريات. وفي الدوري الإيطالي اعتلى روما صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب تغلبه العريض على مضيفه لاتشي برباعية نظيفة في ختام منافسات الجولة الثانية. ويعد هذا الانتصار 5 تواليا لروما على حساب لاتشي ليتجمد بذلك رصيد الأخير عند 3 نقاط بعد بداية موفقة حقق خلالها الفوز خارج قواعده على فينيتسيا بهدفين نظيفين. أعلن قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي رسميا اعتزاله اللاعب دوليا ليضع حد لمسيرته الأسطورية التي دامت قرابة 21 عاما بقميص الألبا سيليستي. وكتب ميسي البالغ 39 عاما في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي: مر بعض الوقت منذ نهائي، وبعد تفكير طويل أريد أن أعلن للجميع أنني أعتزل مع المنتخب الوطني. وخاض ميسي 207 مباريات مع المنتخب الأرجنتيني الذي يعد هدفه التاريخي برصيد 125 هدفا، كما أحرز لقب كوبا أمريكا مرتين خلال مسيرته الدولية. كما قاد نجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي الأرجنتين إلى المجد العالمي بإحراز لقب كأس العالم 2022، وأوصل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم هذا العام. أفادت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية بأن المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي الذي يحظى باهتمام أندية سعودية سيمدد عقده لأربع سنوات مع باريس سان جيرمان الذي يرتبط معه حاليا بعقد يمتد حتى سنة 2028. وأبرزت الصحيفة الفرنسية أن الفائز بالكرة الذهبية لسنة 2025 يرغب في مواصلة مشواره بباريس ومحاولة كتابة تاريخ قبل التفكير في الانتقال إلى وجهة خارج أوروبا، مشيرة إلى أن توقيع عقده الجديد مرتقب خلال الأسابيع المقبلة. وتوصل ديمبلي وإدارة باريس سان جيرمان في نهاية المطاف إلى أرضية تفاهم لتمديد تجربته مع النادي الفرنسي الذي يصر على عدم رفع التزاماته التعاقدية إلى مستويات مرتفعة جدا. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، نلتقي في العدد المقبل.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح، يفيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية. في المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال والصين إلى 1130 قتيلا. أهلا بكم. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته اليوم بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي.
2: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
1: في الشأن الانتخابي، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز في ذات السياق أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة، وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية تواصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر الجارية. في السياق الانتخابي دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تقرير في الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
3: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية.
1: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سعيد أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئة المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. بالرباط، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم سفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد ناكاتا ماساهيرو أسماء الخياري.
4: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمني المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
1: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا اليوم مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مال الفلاحة الساروشنية والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جي بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جي بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي بأن الزعيمين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشدد على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتواصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، لافتا إلى أن الرئيسين ناقش أيضا الجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرقية الأوسط، وأكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. دوليا دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1130 قتلا و 4462 مفقودا بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. عودة لفاطمة الزهراء الرشي.
2: حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين ترتفع إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا بحسب السلطات المعنية بكلا البلدين. هيئة إدارة الكوارث في النيبال ذكرت أن حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد ارتفعت إلى 1114 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال أزيد من 3900 شخص في عداد المفقودين. تقارير على الجانب الصيني أفادت بمصرع 16 شخصا في التبيت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلدين إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا. فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية كانت قد اجتاحت الأسبوع الماضي مناطق من الحدود بين النيبال والتبت الصينية وجرفت قرى وألحقت أضرارا واسعة بالطرق والبنيات التحتية.
1: أخيرا في الميداني الرياضي، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد اليوم الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتوا 2026. بدوره أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدرها 19 ثانية و94 جزء من المئة، كما فاز إسماعيل منياني بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 48 ثانية و87 جزء من المئة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: كنشوفوا انه العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال للسياره ديالو ويرد البال للطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
2: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة كيكون الإنسان يلا فايق ناشيط، وداك الشيء كيكون في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه ولا كان غادي يسافر بالليل. في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer les stress.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: وصلت شركة ميتا إلى تسوية وصفت بالتاريخية مع عشرات الولايات الأمريكية لإغلاق الدعوى القضائية التي تواجهها بتهمة تشجيع إدمان القاصرين على منصتها عمدا، وذلك مقابل دفع أكثر من 16 مليار دولار. الشركة التي تمتلك شبكات للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وافقت على إجراء تغيرات جوهرية في آليات عمل منتجاتها فيما يتعلق بالمستخدمين الصغار. بموجب هذه التسوية ستفرض ميتا وبشكل تلقائي حداً أقصى لاستخدام من هم دون 18 عاماً لمنصتي فيسبوك وإنستغرام يبلغ ساعتين يومياً، إلى جانب فرض حظر على استخدام التطبيقين من منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً مع استثناء خدمة الرسائل من الإجراء. ومن المقرر أن تدخل التعديلات التي لا يمكن تخفيفها إلا بإذن من أحد الوالدين حيز التنفيذ في الولايات الأمريكية خلال 6 أشهر. كما تلزم التدابير الشركة بتعطيل إشعارات محددة للقاصرين بين الساعة 10 ليلا والسابعة صباحا، وكذلك خلال ساعات الدوام المدرسي، إلى جانب إخفاء أعداد الإعجابات وتعطيل الفلاتر التي تحاكي عمليات التجميل.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
0: إنغمي سنين كرة، إنمادن، دينامون، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغمي سن، قماب راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح، يفيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية. في المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال والصين إلى 1130 قتيلا. أهلا بكم. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته اليوم بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراشي.
2: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
1: في الشأن الانتخابي، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز في ذات السياق أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية تواصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر الجارية. في السياق الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تقرير في الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
3: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية.
1: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عاتق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سعيد أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعالية الديمقراطية من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئة المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. بالرباط، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم سفير المفوض فوق العاد لليابان المعتمد ناكاتا ماساهيرو أسماء الخياري.
4: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمن المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
1: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا اليوم مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقع من قبل كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مال الفلاحة صغر شنية والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمية وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جي بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جي بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي بأن الزعيمين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشدد على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتواصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، لافتا إلى أن الرئيسين ناقش أيضا الجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرقية الأوسط، وأكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. دوليا، دائما ارتفعت تحصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1130 قتلا و 4462 مفقودا، بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. عودة لفاطمة الزهراء الرشي.
2: حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين ترتفع إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا، بحسب السلطات المعنية بكلا البلدين. هيئة إدارة الكوارث في النيبال ذكرت أن حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد ارتفعت إلى 1114 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال أزيد من 3900 شخص في عداد المفقودين. تقارير على الجانب الصيني أفادت بمصرع 16 شخصا في التبيت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلدين إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا. فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية كانت قد اجتاحت الأسبوع الماضي مناطق من الحدود بين النيبال والتبيت الصينية، وجرفت قرى وألحقت أضرارا واسعة بالطرق والبنيات التحتية.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد اليوم الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط طرنطو 2026. بدوره أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدرها 19 ثانية و 94 جزء من المئة، كما فاز إسماعيل منياني بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 48 ثانية و 87 جزء من المئة. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: في زامبيا رئيس هيشيليما يتعهد بمضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال حفل تنصيبه لولاية ثانية. في جنوب إفريقيا لجنة الانتخابية ترفض ادعاءات المؤتمر الوطني الإفريقي بشأن مشاكل تقنية أثرت على إيداع لوائح المرشحين. في كينيا أزيد من 46 مليون دولار لدعم البذور المعتمدة. أهلا بكم من جديد. رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما يؤدي اليمين الدستورية في لوساكا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات. هيشيليما تعهد في خطاب تنصيبه بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031، مؤكدا الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد شاملة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: مراسم التنصيب جرت في الملعب الوطني للأبطال بلوساكا بحضور آلاف الزامبيين وقادة دول المنطقة ووفود دولية. ومع أداء اليمين انتقلت السلطة التنفيذية رسمية للسنوات 5 المقبلة، حيث قدم الرئيس أجندة نمو زامبيا باعتبارها المحور الرئيسي لولايته الثانية والأخيرة خلفا لمنصة الفجر الجديد التي وجهت عمله خلال الولاية الأولى. هيشيليما أكد على ضرورة تعزيز الوحدة وتجاوز الانقسامات السياسية، مشددا على أن زامبيا ستواصل العمل على أن تكون صوتا من أجل السلام والحوار داخل المجتمع الدولي، لكون التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق من دون سلام واستقرار. الولاية الجديدة تبدأ في وقت تعمل فيه زامبيا على ترسيخ المكاسب التي حققتها في مجال إعادة هيكلة ديونها واستقطاب مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين والطاقة. وكانت الولاية الأولى لهيشيليما قد انشغلت إلى حد كبير بإصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي في ظل موجات جفاف ونقص في الكهرباء وتراجع قيمة العملة الوطنية.
1: نواصل من جنوب إفريقيا. لجنة الانتخابية المستقلة في البلاد رفضت ادعاءات حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بوجود مشاكل تقنية مرتبطة بالنظام الإلكتروني منعت الحزب من احترام الموعد النهائي لإيداع لوائح مرشحيه للانتخابات المحلية المقررة في 4 نوفمبر المقبل. اللجنة أكدت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أنها لم تمنح أي حزب فرصة إضافية للتسجيل بعد انتهاء الأجل القانوني المحدد في 28 غشت الماضي، مشددة على أن نظام إيداع الترشيحات عبر الإنترنت ظل متاحا طوال العملية. من جهته أقر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأن عددا من الترشيحات لم يتم استكمالها، واصفا الوضع بالمشكلة التقنية والإدارية، وهو ما قد يعقد استعدادات الحزب الحاكم لخوض انتخابات بلدية يتوقع أن تكون شديدة التنافس. نختم من كينيا. السلطات في البلاد تعتزم تخصيص أزيد من 46 مليون دولار لدعم نحو 40 مليون كيلوغرام من البذور المعتمدة بهدف مساعدة الفلاحين على استئناف إنتاجهم بعد فترات الجفاف. وزير الزراعة والثروة الحيوانية موتاهي كاغوي أكد أن هذه الخطوة تهدف لخفض تكاليف الإنتاج والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي عبر التكفل بنصف سعر البذور المعتمدة في بلد يساهم فيه القطاع الفلاحي بنحو 33% من الناتج الداخلي الخام. وارتباطا بالفلاحة، وزير الزراعة والسيادة الغذائية في موريتانيا بحث مع وفد إيطالي سبل إنجاز مشروع زراعي كبير يمتد على حوالي 20,000 هكتار بولاية البراكنا جنوب البلاد. المشروع الذي يندرج في إطار التعاون الإيطالي الإفريقي من شأنه أن يساهم في إدخال زراعة القمح إلى المنظومة الزراعية الموريتانية كمنتج استراتيجي، وإنشاء خط لتحسين إنتاج بذور الأرز والقمح لرفع مردودية القطاع. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تصريحات بالترشيح، يفيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية. في المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال والصين إلى 1130 قتيلا. أهلا بكم. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته اليوم بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي.
1: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
0: في الشأن الانتخابي، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء، فاتح شوتنبير ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز في ذات السياق أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية تواصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبير الجارية. في السياق الانتخابي دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبير الجارية بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تقرير في الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
2: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز

0: يجوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية.
1: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سعيد أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئة المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. بالرباط، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم سفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد ناكاتا ماساهيرو أسماء الخياري.
2: ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمني المشترك وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما بما يخدم أمن واستقرار البلدين. وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبر عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
1: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا اليوم مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مال الفلاحة الساروشنية والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاطة تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جي بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جي بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي بأن الزعيمين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشدد على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتواصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، لافتا إلى أن الرئيسين ناقش أيضا الجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرقية الأوسط، وأكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. دوليا دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1130 قتلا و 4462 مفقودا بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. عودة لفاطمة الزهراء الرشي.
3: حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين ترتفع إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا بحسب السلطات المعنية بكلا البلدين. هيئة إدارة الكوارث في النيبال ذكرت أن حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد ارتفعت إلى 1114 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال أزيد من 3900 شخص في عداد المفقودين. تقارير على الجانب الصيني أفادت بمصرع 16 شخصا في التبيت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلدين إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا. فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية كانت قد اجتاحت الأسبوع الماضي مناطق من الحدود بين النيبال والتبت الصينية، وجرفت قرى وألحقت أضرارا واسعة بالطرق والبنيات التحتية.
1: أخيرا في الميداني الرياضي، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد اليوم الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتوا 2026. بدوره أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدرها 19 ثانية و94 جزء من المئة، كما فاز إسماعيل منياني بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 48 ثانية و87 جزء من المئة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: في زامبيا رئيس هيشيليما يتعهد بمضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال حفل تنصيبه لولاية ثانية. في جنوب إفريقيا لجنة الانتخابية ترفض ادعاءات المؤتمر الوطني الإفريقي بشأن مشاكل تقنية أثرت على إيداع لوائح المرشحين. في كينيا أزيد من 46 مليون دولار لدعم البذور المعتمدة. أهلا بكم من جديد. رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما يؤدي اليمين الدستورية في لوساكا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات. هيشيليما تعهد في خطاب تنصيبه بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031، مؤكدا الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد شاملة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: مراسم التنصيب جرت في الملعب الوطني للأبطال بلوساكا بحضور آلاف الزامبيين وقادة دول المنطقة ووفود دولية. ومع أداء اليمين انتقلت السلطة التنفيذية رسمية للسنوات 5 المقبلة، حيث قدم الرئيس أجندة نمو زامبيا باعتبارها المحور الرئيسي لولايته الثانية والأخيرة خلف لمنصة الفجر الجديد التي وجهت عمله خلال الولاية الأولى. هيشيليما أكد على ضرورة تعزيز الوحدة وتجاوز الانقسامات السياسية، مشددا على أن زامبيا ستواصل العمل على أن تكون صوتا من أجل السلام والحوار داخل المجتمع الدولي، لكون التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق من دون سلام واستقرار. الولاية الجديدة تبدأ في وقت تعمل فيه زامبيا على ترسيخ المكاسب التي حققتها في مجال إعادة هيكلة ديونها واستقطاب مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين والطاقة. وكانت الولاية الأولى لهيشيليما ما قد انشغلت إلى حد كبير بإصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي في ظل موجات جفاف ونقص في الكهرباء وتراجع قيمة العملة الوطنية.
1: نواصل من جنوب إفريقيا. لجنة الانتخابية المستقلة في البلاد رفضت ادعاءات حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بوجود مشاكل تقنية مرتبطة بالنظام الإلكتروني منعت الحزب من احترام الموعد النهائي لإيداع لوائح مرشحيه للانتخابات المحلية المقررة في 4 نوفمبر المقبل. اللجنة أكدت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أنها لم تمنح أي حزب فرصة إضافية للتسجيل بعد انتهاء الأجل القانوني المحدد في 28 غشت الماضي، مشددة على أن نظام إيداع الترشيحات عبر الإنترنت ظل متاحا طوال العملية. من جهته أقر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأن عددا من الترشيحات لم يتم استكمالها، واصفا الوضع بالمشكلة التقنية والإدارية، وهو ما قد يعقد استعدادات الحزب الحاكم لخوض انتخابات بلدية يتوقع أن تكون شديدة التنافس. نختم من كينيا. السلطات في البلاد تعتزم تخصيص أزيد من 46 مليون دولار لدعم نحو 40 مليون كيلوغرام من البذور المعتمدة بهدف مساعدة الفلاحين على استئناف إنتاجهم بعد فترات الجفاف. وزير الزراعة والثروة الحيوانية موتاهي كاغوي أكد أن هذه الخطوة تهدف لخفض تكاليف الإنتاج والمساهمة في تعزيز تعزيز الأمن الغذائي عبر التكفل بنصف سعر البذور المعتمدة في بلد يساهم فيها القطاع الفلاحي بنحو 33% من الناتج الداخلي الخام. وارتباطا بالفلاحة، وزير الزراعة والسيادة الغذائية في موريتانيا بحث مع وفد إيطالي سبل إنجاز مشروع زراعي كبير يمتد على حوالي 20,000 هكتار بولاية البراكنا جنوب البلاد. المشروع الذي يندرج في إطار التعاون الإيطالي الإفريقي من شأنه أن يساهم في إدخال زراعة القمح إلى المنظومة الزراعية الموريتانية كمنتج استراتيجي، وإنشاء خط لتحسين إنتاج بذور الأرز والقمح لرفع مردودية القطاع. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح، يفيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية. في المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال والصين إلى 1130 قتيلا. أهلا بكم. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته اليوم بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراشي.
2: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
1: في الشأن الانتخابي، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز في ذات السياق أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموعة الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة، وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية تواصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر الجارية. في السياق الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراطي الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تقرير في الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
3: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية.
1: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سعيد أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعالية الديمقراطية من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئة المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، جدد المغرب التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. الدورة 57 للملتقى الدبلوماسي استضافت بالرباط وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. ويأتي تنظيم هذا الملتقى حول موضوع الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية، أي رافعة جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها، وكذا استشراف رهانات وتحديات المرحلة المقبلة. في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا اليوم مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مال الفلاحة الصغرشنية، والأمينة التنفيذية للإسكوا، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاطة، تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جي بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جي بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي بأن الزعيمين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشدد على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتواصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، لافتا إلى أن الرئيسين ناقش أيضا الجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرقية الأوسط، وأكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. دوليا دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1130 قتلا و 4462 مفقودا بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. عودة لفاطمة الزهراء الرشي.
2: حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين ترتفع إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا بحسب السلطات المعنية بكلا البلدين. هيئة إدارة الكوارث في النيبال ذكرت أن حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد ارتفعت إلى 1114 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال أزيد من 3900 شخص في عداد المفقودين. تقارير على الجانب الصيني أفادت بمصرع 16 شخصا في التبيت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلدين إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا. فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية كانت قد اجتاحت الأسبوع الماضي مناطق من الحدود بين النيبال والتبيت الصينية وجرفت قرى وألحقت أضرارا واسعة بالطرق والبنيات التحتية.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد اليوم الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتوا 2026. بدوره أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدرها 19.94 جزء من المئة، كما فاز إسماعيل منياني بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 48 ثانية و7 وثمانين جزء من المئة.
4: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الخبر من المصدر.
1: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أكيد أن أي فرد كيشعر بالنفور من فرد آخر كيقلل من قدراته أو إنجازاته أو الآراء دياله، واللي كيقوم بهذا السلوك غالبا كيعكس شعور بالنقص أو الرغبة في التفوق على حسابهم. أما الفرد الواثق من نفسه فهو اللي كيقدر نجاح الآخرين وكيشجعهم، والتقليل من شأن الآخرين من السلوكيات اللي كتظهر في مختلف البيئات الاجتماعية سواء داخل الأسرة أو المؤسسة التعليمية أو مكان العمل أو العلاقات اليومية. ويقدر يبان هذا السلوك في بعض الأحيان بسيط كالسخرية من رأي فرد أو التقليل من إنجازاته، لكن يقدر يخفي وراءه دوافع نفسية واجتماعية أكثر تعقيدا. ومن أبرز هذه الدوافع حسب العلوم السلوكية الرغبة الدفينة في التفوق على الآخرين وإثبات الذات. فالفرد اللي كيشعر بأن مكانته مهددة يقدر يلجأ بصورة واعية أو غير واعية إلى الانتقاص من قيمة الآخرين حتى يشعر بأنه أكثر أهمية أو قدرة أو نجاح. وما كيعنيش هذا الأمر أن كل فرد كينتقد الآخرين أو كيختلف معهم كيسعى بالضرورة للتقليل من شأنهم. فالنقد الموضوعي عنصر أساسي في تطور العلاقات والمؤسسات والمجتمعات، غير أن المشكلة كتظهر من اللي كيتحول النقد من تقييم السلوك أو الفكرة إلى استهداف نفس الفرد، أو من اللي كيصبح التقليل من الآخرين وسيلة عند فرد لتعزيز صورته على نفسه. وهنا كيتحول السلوك من ممارسة اجتماعية عادية إلى نمط يمكن يأثر سلبا على الفرد وعلى محيطه الاجتماعي. يمكن تفسير هذا السلوك من خلال المقارنة الاجتماعية، مثلا ما كيقارن الفرد نفسه بالآخرين من حيث النجاح والقدرات والمكانة والمظهر والاعتراف الاجتماعي، ومن اللي كتكون لصالح الفرد كتكبر ثقته بنفسه. أما من اللي كيشعر بأنه أقل من الآخرين يقدر يشعر بالنقص أو الغيرة أو التهديد، وفي بعض الحالات بدل ما يشتغل على تطوير ذاته كيحاول خفض قيمة الفرد اللي قارنه بنفسه. وهكذا كتصبح عملية التقليل من شأن الآخر نوع من التعويض النفسي، وإلا ما قدرش يرفع من مستوى إنجازه يقدر يحاول يبين إنجاز الآخر أقل أهمية. ومن هنا كتظهر العلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي. فالفرد اللي عنده تقدير متوازي لذاته كيقدر يعترف بنجاح الآخرين بلا ما يشعر بأن نجاحهم كيمثل تهديد مباشر ليه. أما الفرد اللي كيربط قيمته الشخصية بالتفوق المستمر على الآخرين يقدر يلقى صعوبة في تقبل وجود أفراد أكثر نجاح أو معرفة أو قدر منه، لذلك يمكن يتحول التفوق من هدف إيجابي كيحفز على التطور لحاجة نفسية مستمرة لإثبات الذات. وفي هذه الحالة كيصبح نجاح الآخر مصدر للقلق بدل ما يكون مصدر للإلهام. وممارسة التقليل من شأن الآخرين كتاخذ أشكال متعددة، ممكن تكون مباشرة بحال السخرية والإهانة والاستهزاء بالقدرات، وممكن تكون غير مباشرة بحال تجاهل الإنجازات أو نسب النجاح دياله للحظ أو الظروف أو مساعدة الآخرين. ويمكن يظهر السلوك من خلال المقارنات المستمرة أو استخدام عبارات كتقلل من قيمة العمل اللي قام به فرد آخر، أو تشكيك مباشرة في الكفاءة ديالو أمام الآخرين. وفي بيئة العمل يقدر يأخذ هذا السلوك شكل تقليل من مساهمة زميل أو محاولة إخفاء نجاحه بشتى الطرق. أما في البيئة التعليمية فيقدر يظهر من خلال السخرية من الطالب المتفوق أو تقليل من مجهوده ونجاحاته. وأثر هذا السلوك ما كيوقفش عند الفرد المستهدف، ولكن كيأثر حتى على الأسرة ديالو. ومن اللي كيشعر بأن نجاحه غيجعله عرضة للانتقاد أو الحسد يقدر يتردد في التعبير على قدراته أو المشاركة بأفكاره، وهذا اللي كيخلق بيئة اجتماعية فيها الحذر من الآخر والدفاع عن النفس بدل التعاون والتكامل. هذا السلوك كيكون في غالبية الأحيان نتيجة للتنشئة الاجتماعية. بعض الأفراد كيكبروا في بيئات كتربط القيمة الشخصية بالترتيب والمقارنة والتفوق على الآخرين، وكيتعلم الفرد من الصغر يكون هو الأفضل حتى يحصل على التقدير، ومع الوقت كيولي هذا النمط اعتقاد راسخ بأن قيمة الفرد كتكون من خلال التفوق، وملي كيواجه فرد آخر متفوق عليه كيشعر بأن مكانته أصبحت مهددة، وأقرب سلاح ممكن يستخدمه وهو التقليل من شأن هذا المتفوق حتى يرجع التوازن النفسي اللي فقده. والثقافة الاجتماعية عندها دور في تكريس هذا السلوك أو الحد منه، ملي كتعطي أهمية مفرطة للمنافسة والمكانة الاجتماعية والمظاهر الخارجية كتصبح كل هذه المظاهر وسيلة للحكم على قيمة الفرد، وملي كتشجع على التعاون والاعتراف بتنوع القدرات كيصبح سهل تقبل اختلاف الأفراد في مستوياتهم ونجاحاتهم. لذلك التقليل من شأن الآخرين سلوك خاصه معالجة عبر القيم الاجتماعية اللي كتشكل منها السلوكيات. أما الرغبة في التطور وتحقيق النجاح فهي رغبة طبيعية وإيجابية كتقوم على التعلم والعمل وتحسين القدرات وماشي على التقليل من شأن الآخر. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح، يفيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية. في المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال والصين إلى 1130 قتيلا. أهلا بكم. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته اليوم بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراشي.
2: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
1: في الشأن الانتخابي، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز في ذات السياق أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة، وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية تواصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر الجارية. في السياق الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تقرير في الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
3: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية.
1: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سعيد أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعالية الديمقراطية من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئة المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. أمام مجلس السلم والأمن التابعي للاتحاد الإفريقي، جدد المغرب التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابعي للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. الدورة 57 بعد 100 للملتقى الدبلوماسي استضافت بالرباط وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. ويأتي تنظيم هذا الملتقى حول موضوع الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية، أي رافعة جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها، وكذا استشراف رهانات وتحديات المرحلة المقبلة. في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا اليوم مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مال الفلاحة الصغرشنية، والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جي بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جي بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي بأن الزعيمين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشدد على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتواصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، لافتا إلى أن الرئيسين ناقش أيضا الجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرقية الأوسط، وأكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. دوليا دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1130 قتلا و 4462 مفقودا بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. عودة لفاطمة الزهراء الرشي.
2: حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين ترتفع إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا بحسب السلطات المعنية بكلا البلدين. هيئة إدارة الكوارث في النيبال ذكرت أن حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد ارتفعت إلى 1114 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال أزيد من 3900 شخص في عداد المفقودين. تقارير على الجانب الصيني أفادت بمصرع 16 شخصا في تيبيت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلدين إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا. فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية كانت قد اجتاحت الأسبوع الماضي مناطق من الحدود بين النيبال وتيبيت الصينية، وجرفت قرى وألحقت أضرارا واسعة بالطرق والبنيات التحتية.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد اليوم الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. بدوره أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدرها 19 ثانية و94 جزء من المئة، كما فاز إسماعيل منياني بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 48 ثانية و87 جزء من المئة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. النقاط الرئيسية لمؤشرات المبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026 حسب مكتب السرب. وفي تقرير السنة الثانية من ولايتها، رئيسة المكسيك تبرز استقرار اقتصاد بلادها رغم التحديات العالمية. في مستهل النشرة، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. تفاصيل نوفا معك أميمة بوشعنين.
3: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة، دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية.
2: وفي خبر اقتصادي آخر، أصدر مكتب الصرف النقاط الرئيسية للمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026، وهي كالتالي: العجز التجاري بلغ 244.69 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 26.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ارتفاع الواردات بنسبة 15.9% عند 544.045 مليار درهم، ونمو الصادرات بنسبة 8.4% عند 299.34 مليار درهم، ومعدل التغطية بلغ 55% مقابل 58.8% قبل سنة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 74.78 مليار درهم مقابل 69.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع يقدر بنسبة 8.1%. تسجيل ارتفاع في فائض ميزان الخدمات بنسبة 13.2% ليبلغ 95.47 مليار درهم، وتدفق الصافي للاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغ 29.47 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 58.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأخيرا، عائدات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفعت بنسبة 6.3% إلى 39.109 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات بنسبة 47% إلى 9.63 مليار درهم. وعائدة الأصفار بلغت 79.009 مليار درهم مقابل 69.64 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة زيادة ب بنسبة 13.4%. وفي الختم أكدت رئيسة المكسيكي كلاوديا شينباوم بمكسيكو أن اقتصاد بلادها حافظ على استقراره ويواصل التقدم رغم التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والنزاعات الدولية. وأوضحت شينباوم خلال تقديم تقرير السنة الثانية من ولايتها بالقصر الوطني أن حكومتها تمكنت من خفض النفقات الجارية بنحو 11.8 مليار درهم مقارنة بسنة 2024 دون المساس بالمجال الأساسية. وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت حتى ما تم شهر غشت بنحو 8.8 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية خلال السنة الماضية مستوى قياسي قدره نحو 355.6 مليار دولار بزيادة تقارب 28.6 مليار دولار عن سنة 2024.

0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح، يفيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية. في المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال والصين إلى 1130 قتيلا. أهلا بكم. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته اليوم بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي.
2: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
1: في الشأن الانتخابي، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز في ذات السياق أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة، وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية تواصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر الجارية. في السياق الانتخابي، دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تقرير في الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
3: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية.

0: السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية.
1: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سعيد أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعالية الديمقراطية من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئة المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. أمام مجلس السلم والأمن التابعي للاتحاد الإفريقي، جدد المغرب التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابعي للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. الدورة 57 بعد 100 للملتقى الدبلوماسي استضافت بالرباط وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. ويأتي تنظيم هذا الملتقى حول موضوع الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية، أي رافعة جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها، وكذا استشراف رهانات وتحديات المرحلة المقبلة. في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا اليوم مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مال الفلاحة الساروشنية، والأمينة التنفيذية للإسكوا، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط، تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمية وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جي بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جي بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي بأن الزعيمين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشدد على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتواصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، لافتا إلى أن الرئيسين ناقش أيضا الجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرقية الأوسط، وأكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. دوليا، دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1130 قتلا و 4462 مفقودا بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. عودة لفاطمة الزهراء الرشي.
2: حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين ترتفع إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا بحسب السلطات المعنية بكلا البلدين. هيئة إدارة الكوارث في النيبال ذكرت أن حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد ارتفعت إلى 1114 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال أزيد من 3900 شخص في عداد المفقودين. تقارير على الجانب الصيني أفادت بمصرع 16 شخصا في التبيت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلدين إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا. فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية كانت قد اجتاحت الأسبوع الماضي مناطق من الحدود بين النيبال والتبيت الصينية وجرفت قرى وألحقت أضرارا واسعة بالطرق والبنيات التحتية.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد اليوم الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. بدوره أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدرها 19 ثانية و 94 جزء من المئة، كما فاز إسماعيل منياني بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 48 ثانية و 87 جزء من المئة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أنطوني روديغر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغر البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغر لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014 وحضر مع المانشافت في كأس العالم بروسيا 2018 وفي قطر 2022 ثم في المونديال الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قلب دفاع ريال مدريد أكد أنه يريد التركيز في ناديه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال غشت الماضي 3.3% مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال غشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال غشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر غشت الماضي.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح، يفيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية. في المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال والصين إلى 1130 قتيلا. أهلا بكم. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته اليوم بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراشي.
2: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
1: في الشأن الانتخابي، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز في ذات السياق أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة، وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية تواصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر الجارية. في السياق الانتخابي دائما، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تقرير في الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
3: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية.
1: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سعيد أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعالية الديمقراطية من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئة المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. أمام مجلس السلم والأمن التابعي للاتحاد الإفريقي، جدد المغرب التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابعي للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. الدورة 57 بعد 100 للملتقى الدبلوماسي استضافت بالرباط وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. ويأتي تنظيم هذا الملتقى حول موضوع الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية، أي رافعة جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها، وكذا استشراف رهانات وتحديات المرحلة المقبلة. في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا اليوم مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مال الفلاحة الساروشنية، والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاطة تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جي بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جي بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي بأن الزعيمين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشدد على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتواصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، لافتا إلى أن الرئيسين ناقش أيضا الجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرقية الأوسط، وأكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. دوليا، دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1130 قتلا و 4462 مفقودا بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. عودة لفاطمة الزهراء الرشي.
2: حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين ترتفع إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا بحسب السلطات المعنية بكلا البلدين. هيئة إدارة الكوارث في النيبال ذكرت أن حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد ارتفعت إلى 1114 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال أزيد من 3900 شخص في عداد المفقودين. تقارير على الجانب الصيني أفادت بمصرع 16 شخصا في التبيت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلدين إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا. فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية كانت قد اجتاحت الأسبوع الماضي مناطق من الحدود بين النيبال والتبيت الصينية، وجرفت قرى وألحقت أضرارا واسعة بالطرق والبنيات التحتية.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد اليوم الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. بدوره أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدرها 19 ثانية و 94 جزء من المئة، كما فاز إسماعيل منياني بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 48 ثانية و 87 جزء من المئة.
4: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية. غيم راديو.
1: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية، بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته، ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب، بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها، مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات، بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية، مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا، تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه للسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لا سيما الشباب، شدد السيد سعيد على أهمية الانصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساساً رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب، كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية، إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكوراً وإناثاً الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمودية المقدسيين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح، يفيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية. في المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال والصين إلى 1130 قتيلا. أهلا بكم. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته اليوم بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي.
2: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
1: في الشأن الانتخابي، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء، فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز في ذات السياق أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة، وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية تواصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر الجارية. في السياق الانتخابي دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراطي الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تقرير في الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
3: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية.
1: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدماً نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموماً. وأوضح سعيد أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعالية الديمقراطية من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئة المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. أمام مجلس السلم والأمن التابعي للاتحاد الإفريقي، جدد المغرب التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابعي للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. الدورة 57 بعد 100 للملتقى الدبلوماسي استضافت بالرباط وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. ويأتي تنظيم هذا الملتقى حول موضوع الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية، أي رافعة جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة والدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها، وكذا استشراف رهانات وتحديات المرحلة المقبلة. في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا اليوم مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مال الفلاحة الساروشنية، والأميرة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاطة تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جي بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جي بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي بأن الزعيمين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشدد على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتواصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، لافتا إلى أن الرئيسين ناقش أيضا الجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرقية الأوسط، وأكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. دوليا دائما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1130 قتلا و 4462 مفقودا بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. عودة لفاطمة الزهراء الرشي.
2: حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين ترتفع إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا بحسب السلطات المعنية بكلا البلدين. هيئة إدارة الكوارث في النيبال ذكرت أن حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد ارتفعت إلى 1114 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال أزيد من 3900 شخص في عداد المفقودين. تقارير على الجانب الصيني أفادت بمصرع 16 شخصا في التبيت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلدين إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا. فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية كانت قد اجتاحت الأسبوع الماضي مناطق من الحدود بين النيبال والتبت الصينية وجرفت قرى وألحقت أضرارا واسعة بالطرق والبنيات التحتية.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد اليوم الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتوا 2026. بدوره أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدرها 19.94 جزء من المئة، كما فاز إسماعيل منياني بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 48 ثانية و87 جزء من المئة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب-جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز السيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالاً للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء، ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح، يفيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية. في المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال والصين إلى 1130 قتيلا. أهلا بكم. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته اليوم بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في

0: ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
1: في الشأن الانتخابي أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء فاتح شوتنبير ما مجموعه 1003 تصريحات بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز في ذات السياق أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة، وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية تواصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبير الجارية. في السياق الانتخابي دائما جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبير الجارية بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تقرير في الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
2: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية.
1: في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عاتق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سعيد أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئة المتنوعة بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. أمام مجلس السلم والأمنية.

0: التابعي للاتحاد الإفريقي. جدد المغرب التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. الدورة 57 بعد 100 للملتقى الدبلوماسي استضافت بالرباط وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. ويأتي تنظيم هذا الملتقى حول موضوع الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية، أي رافعة جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها، وكذا استشراف رهانات وتحديات المرحلة المقبلة. في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا اليوم مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مال الفلاحة الساروشنية، والأميرة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط، تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جي بينغ على توافق الرؤى بين القاهرة وبكين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس الصيني شي جي بينغ في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي بأن الزعيمين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشدد على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتواصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، لافتا إلى أن الرئيسين ناقش أيضا الجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرقية الأوسط، وأكد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. دوليا دائما، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1130 قتلا و 4462 مفقودا، بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. عودة لفاطمة الزهراء الرشي.
1: حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين ترتفع إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا، بحسب السلطات المعنية بكلا البلدين. هيئة إدارة الكوارث في النيبال ذكرت أن حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد ارتفعت إلى 1114 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال أزيد من 3900 شخص في عداد المفقودين. تقارير على الجانب الصيني أفادت بمصرع 16 شخصا في التبيت وفقدان 546 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلدين إلى 1130 قتيلا و 4462 مفقودا. فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية كانت قد اجتاحت الأسبوع الماضي مناطق من الحدود بين النيبال والتبت الصينية وجرفت قرى وألحقت أضرارا واسعة بالطرق والبنيات التحتية.
0: أخيرا في الميداني الرياضي، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد اليوم الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتوا 2026. بدوره أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدرها 19 ثانية و94 جزء من المئة، كما فاز إسماعيل منياني بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 48 ثانية و87 جزء من المئة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديث وما تتيحه من أمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنهي عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، عملية تأتي ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة فترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
4: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
5: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة.
6: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بيقدموها.
3: المبادرة استهدفت 3000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية التوزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
7: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمهم السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحي.
8: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب، بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاريف السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
3: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع الطلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
1: غيم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع.
9: هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
12: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة، غير أن تمثيلية المشرفة المتوخات لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية.
9: الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
10: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، يستعد الناخبون في جهة الدخل وادي الذهب للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد 5 سنوات من استحقاقات تميزت بمشاركة انتخابية ملحوظة، وكانت نسبة المشاركة خلال اقتراع 8 شتنبر 2021 قد بلغت 85.30% في جهة، حيث كانت هذه التعبئة ملموسة بشكل خاص في إقليم أوسرد بنسبة مشاركة بلغت 79.64%. وتندرج هذه الأرقام في سياق استمرارية الانتخابات التشريعية لعام 2016، والتي تميزت كذلك بتعبئة مكثفة للناخبين بنسب مشاركة بلغت 76.77% في أوسرد و 59% في وادي الذهب. وتأتي استحقاقات عام 2026 ضمن سياق تحظى فيه رهانات التمثيلية وتجديد النخب وزيادة انخراط الشباب والنساء بمكانة بارزة، كما يندرج ضمن مشهد ديموغرافي في تطور مستمر. فقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن لعام 2024 نموا ملحوظا لسكان الجهة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لجهة الدخل وادي الذهب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها. كما ستجرى الاستحقاقات التشريعية برسم عام 2026 في جهة الدخل وادي الذهب في سياق تتبعه ديناميات تنموية حقيقية مدفوعة بمشاريع مهيكلة وبتثمين إمكاناتها الاقتصادية. وفي هذا السياق يقترن تعزيز المكاسب بتطلعات جديدة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز خدمات القرب وتوسيع الفرص المتاحة للشباب ومشاركة أوسع لمختلف مكونات المجتمع في الحياة العامة. ومع اقتراب موعد الاقتراع ستشكل تعبئة الناخبين بالتالي أحد المؤشرات الرئيسية التي ينبغي تتبعها تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمكانة الشباب والنساء في هذه المحطة الانتخابية الجديدة.
1: غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها ساحاتها تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية، بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته، ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب، بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها، مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات، بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية، مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا، تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه للسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لا سيما الشباب، شدد السيد سعيد على أهمية الإنصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساسا رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب، كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا. الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
1: ريم راديو. ريم
9: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
13: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودعة عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب-جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز السيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. مركز تكوين أكسس فضاء للقرب لتعزيز كفاءة الشباب بمراكش. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تطلق دعوة لتقديم مشاريع لتعزيز سلاسل القيمة المحلية بفاس. وتونات تحدث مخططها المديري لتحسين استغلال الإمكانيات المتاحة في مجال السقي. والبداية من جهة مراكش، حيث يعمل مركز تكوين أكسس سنتر بجماعة الوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويشرف عليه الطيب العميري إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع الوقت. ويطمح المركز إلى تعزيز كفاءة المستفيدين وتحسين أفاق إدماجهم المهني والمساهمة في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية محلية، ويضع أكسس سنتر الموجه خصوصا إلى المهنيين والباحثين عن العمل والنساء القرويات والطلبة رهن إشارتهم مجموعة من خدمات التكوين الملائمة لاحتياجاتهم، تشمل المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي، وبكلفة إجمالية قدرها 97,568 درهما. استفاد المشروع من مساهمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغت 87,811 درهما، أي ما يمثل 90% من التمويل، فيما بلغت المساهمة النقدية 9,757 درهما. وخصص هذا المبلغ أساسا لاقتناء التجهيزات والأدوات الضرورية لتشغيل المركز. وننتقل إلى جهة فاس مكناس، حيث جرى مؤخرا إطلاق دعوة لتقديم مشاريع لتعزيز سلاسل القيمة بعملات فاس برسم مخطط عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2026. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
4: البرنامج يوجه بالخصوص للتعاونيات النسائية التي تضم في عضويتها أكثر من 50% من النساء، بالإضافة إلى الجمعيات التي يديرها شباب تتراوح أعماره ما بين 18 و 45 عاما، وذلك وفقا للقانون رقم 12/112. ويتعين أن تكون التعاونيات والجمعيات المتقدمة قد مارست أنشطتها لمدة عام على الأقل قبل نشر هذا إعلان عن المشاريع، وأن يكون مقرها الرئيسي وعناوين جميع أعضائها داخل عمالة فاس. ويهدف هذا البرنامج بشكل أساسي إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحسين الدخل وتعزيز القيمة وضمان استدامة الأنشطة ودمج الشباب اقتصاديا وخلق فرص عمل من خلال تطوير سلاسل القيمة المحلية. ووفقا للبرنامج ستكون المشاريع التي ستحظى بموافقة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مؤهلة للحصول على دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحد أقصى يبلغ 200,000 درهم، أي ما يعادل 90% كحد أقصى من مبلغ الاستثمار، فيما يشترط على حمل المشروع المساهمة بنسبة 10%. وتستثنى من برامج الدعم المشاريع المقدمة من قبل أفراد يعملون في القطاعين العام أو الخاص، وكذلك المشاريع المقدمة من قبل جهاتنا وأفراد سبق لهم الحصول على دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: ونختم من تونات، حيث تستعد المديرية الإقليمية للفلاحة لإطلاق دراسة لتحديث وتطوير وتحسين المخطط المديري للسقي الصغير والمتوسط في الإقليم بهدف تأهيل واستغلال أفضل للإمكانيات المتاحة في هذا المجال. وتم لهذا الغرض إطلاق عملية اختيار الجهة المتخصصة لإجراء هذه الدراسة، والتي ستتيح إعادة تقييم الوضع الراهن للسقي الصغير والمتوسط في الإقليم وأفاق تطويره، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي ترأت منذ وضع المخطط المديري السابق. وستركز الدراسة على تحديث سجلات المناطق السقوية ذات الصلة بالسقي الصغير والمتوسط وتقييم وضع التجهيزات المائية الأساسية القائمة وتحديد الفرص الجديدة لتطوير السقي باستخدام السدود الصغيرة والمتوسطة الحجم القائمة أو المخطط إنجازها. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال غشت الماضي 3.3%، مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغسطس بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساساً إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغسطس بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر أغسطس الماضي.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليم وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
5: غيم راديو،
0: غيم راديو،
5: الخبر من المصدر.
8: إن غمزني بكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزيل نغميسن غما براديو.
0: غيم راديو،
5: غيم راديو، اخبار المغرب والعالم.
9: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنهي عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، عملية تأتي ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
10: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
11: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكبيرة كثيرة.
12: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بيقدموها.
9: المبادرة استهدفت 3000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية توزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
13: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمهم السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحي.
14: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب. بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاريف السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
9: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع الطلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
8: دريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: دريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
3: مستمعينا، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: تقرير أممي يدعو إلى مضاعفة الجهود لتفادي حدوث كوارث مناخية، صيف 2026 الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا، فيضانات نيبال، كندا تنشر فريقا للبحث عن 30 مواطنا مفقودا. أهلا بكم من جديد. الأمم المتحدة دعت إلى مضاعفة الجهود المبذولة في مجال العمل المناخي للحيلولة دون وقوع كوارث مناخية قد تكون لها تداعيات وخيمة على حياة البشر. وأوضح التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن موجات الحر غير المسبوقة والفيضانات المدمرة والظواهر الجوية المتطرفة وضعت كوكب الأرض أمام مخاطر جسيمة في ظل الاقتراب من تجاوز حدود درجات الحرارة الأمينة. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن النضال من أجل الحفاظ على ارتفاع بمقدار درجة ونصف مئوية هو نضال من أجل الإنسانية، مشيرا إلى أن كل جزء من الدرجة سيكلف أرواحنا. وفي ذات السياق، حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع ارتفاع حرارة المحيطات، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أوضح أن منسوب المياه سجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024، مبرزا أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر خلال القرن الحالي بات أمرا حتميا نتيجة الاحترار المسجل. المعهد الملكي للأرصاد الجوية أفاد بأن صيف 2026 الذي شهد 3 موجات حر كان الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا بمتوسط درجات حرارة بلغ 20.3 درجة مئوية. هذا المعدل يعد الأعلى منذ بدء تسجيل الأرصاد سنة 1833، ويتجاوز بأكثر من درجتين مئويتين المعدل الطبيعي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط درجات الحرارة خلال فصل كامل عتبة 20 درجة مئوية في البلاد. نختم من كندا. الحكومة الفيدرالية في البلاد نشرت فريقا للبحث والمساعدة لتحديد مكان 30 مواطنا كنديا إثر الفيضانات التي اجتاحت الأسبوع الماضي عددا من الوديان في النيبال ومنطقة تبتا الصينية. وزيرة الشؤون الخارجية الكندية أنيتا أناندا أفادت في بيان بأن ممثلي كندا في كاتماندو يعملون على تحديد مكان المفقودين والتحقق التحقق من سلامتهم، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تظل قابلة للتغيير في ظل استمرار عمليات جمع المعلومات والتحقق منها. ويذكر أن الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا ارتفعت إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتيلا في النيبال و16 قتيلا في الصين، حسب ما أفادت به السلطات المعنية في البلدين. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. ووضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
6: أنطوني روديغير يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغير البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغير لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014 وحضر مع المانشافت في كأس العالم بروسيا 2018 وفي قطر 2022 ثم في المونديال الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قلب دفاع ريال مدريد أكد أنه يريد التركيز في ناديه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: بعمالة مراكش أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لكل من شرفاء ضريحي الشيخ سيدي الزوين وللقائمين على ضريحي الإمامين سيدي أبي القاسم السهيلي وسيدي بن سليمان الجزولي بمراكش بمناسبة الذكرى 28 لـ

0: إهداء بالعرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: هذه الزاوية التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء من الخشوع واعتبارا لكون هذه الزاوية كانت دائما ولا زالت تحظى بعناية من طرف الملوك العلويين الأشراف، وكذلك العناية الخاصة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، تشجيعا لهذه الزاوية على دورها في المساهمة في الأمن الروحي للمغاربة.
0: الحفلات الدينية التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية اختتمت بالتضرع إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمدا الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنهي عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، عملية تأتي ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
4: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
5: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة.
6: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بيقدموها.
3: المبادرة استهدفت 3000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية توزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
7: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمهم السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحي.
8: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب، بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاريف السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
3: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع الطلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء

0: الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة. غير أن تمثيلية المشرفة المتوخات لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المذاعة عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المذاعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال أغشت الماضي 3.3%، مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر غشت الماضي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لوداية بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
7: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا، كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
6: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
8: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة، وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
6: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكن المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى التراثي.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة بريمباريو.
1: الخبر من المصدر.
9: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، يستعد الناخبون في جهة الدخل وادي الذهب للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد 5 سنوات من استحقاقات تميزت بمشاركة انتخابية ملحوظة. وكانت نسبة المشاركة خلال اقتراع 8 شتنبر 2021 قد بلغت 85.30% في الجهة، حيث كانت هذه التعبئة ملموسة بشكل خاص في إقليم أوسرد بنسبة مشاركة بلغت 79.64%. وتندرج هذه الأرقام في سياق استمرارية الانتخابات التشريعية لعام 2016، والتي تميزت كذلك بتعبئة مكثفة للناخبين بنسب مشاركة بلغت 76.77% في أوسرد و59% في وادي الذهب. وتأتي استحقاقات عام 2026 ضمن سياق تحظى فيه رهانات التمثيلية وتجديد النخب وزيادة انخراط الشباب والنساء بمكانة بارزة، كما يندرج ضمن مشهد ديموغرافي